الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم

تبع الهدى معك نتحطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا

فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليه

0: إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: دنجي إسلام دنجي إسلام لديني وديني وزان
2: إيمان الحديث.
3: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
2: أحسن الحديث.
3: يوم

0: الرسول
1: أحسن الحديث.
0: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا.
1: أحسن الحديث.

0: العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
1: والآن مع الإصدار 64 وهو يحتوي على قراءة لسور لغة الكريم الديوان. والآن نترككم مع هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها

أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم

يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم.

قدير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد

واتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو

يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض

فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم

تعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

معهم ومنك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطالب

يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون. ولقد كانوا عاهدوا

من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم

النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن كنتن تردن الله

مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن

والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات.

أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام.

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله.

وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله

لبهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء

الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك

تنتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا.

من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين إنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من

من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدل

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه

لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم

إن استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار

التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف لهم جزاء

ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه

قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة

أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين

إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعض

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزمان.

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على

0: فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.

رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر

سماوة له للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على

هم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعباد

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله

يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات

تنشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن

ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل.

فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا

وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا

الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ولئن

ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة

إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

0: ختاما أخي الكريم، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياك بهذه التلاوة، ونسأله سبحانه أن يجزي قارئها خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرحمن الرحيم.
2: القرآن
1: كلام الله،
0: فيه نبأ من قبلنا
1: وخبر ما بعدنا
2: وحكم ما بيننا،
1: هو الفصل
2: ليس بالهزل،
1: من تركه من جبار قصمه الله،
2: ومن ابتغى الهدى في غيره
1: أضله الله،
0: من علم علمه سبق،
2: ومن قال به صدق،
1: ومن حكم به عدل،
2: ومن عمل به أجر،
1: ومن اتبعه فاز ونجا،
2: ومن دعا إليه
1: هدي إلى صراط مستقيم.
2: القرآن.
3: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام، با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
4: بسم الله الرحمن

تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم على

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين

عصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين.

له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا

متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا

إن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون.

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على

وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا ت

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين.

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم

وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرات.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هل يشلم امتي من اجل درود وصلواتكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواي يقول درود وصلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي بيد بخشي درود وصلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هركس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هركس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قبرة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسا كوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب في نادي بشي تسرب حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: دقرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: هوكاركاني زياد بوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بجغياندني بيوانديو سلي الرحم. اي بندي اخوة بزانك وآيني ايما بريتيا لإسلام اسلامش او آينا پر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي چاك برحمبون وسلي الرحمش يكيك لو كارا پر لچاكاني خواي پر وردگار لسري واجب كردونو انجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا خزميش بريتيا لهمو او كساني خواهو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو كورو حتى دوائي بداخوا لم رجاري ايمتي داين بيوانديو سلي الرحم تاديت لكالبونوو لاوازبون دايا لناو ماندا

0: والغضي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: لو كاتوي خواي قورا عيني خوي ناردو تسرزوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيوانيان بباريزنو سيلي الرحم جيب جيبكن خواي پروردگار دفرميد
2: وإذ أخذنا ميثاق

0: مودعها كل في كتاب مبين.
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق و روزي دابش كردوا بسر بندكاني.
2: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان لدكات بدواي رزق.

السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دوستات سيزة لواني كان تفسير القرآن في روز ميمو خزمتان بس رزا من دي خواهي يوري وهي وادن ايو ازيز سودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. مرحبا خوشويسان ديارا لواني ياخد لتنواني رابردو باسي آتي قرز ماكر آت الدين كاد موكو قتمان دريشترين آتا لقرآن فيروز كدرباري قرزدان لكاتك وكسي قرزك داتا كسيك لبوكاتي چي دياري كراو بيوست بينو سيتوا واوي كدينو سيتوا شاهدك يعني كاتبك بعدل كاتبك چي عدل كاتبك وازي سيقبيتا علمي بنوسين وأصولي سند وعقد هبيتا وهلها دو شاهد لنيواني عند بي دو شاهد بياو اگر دو شاهد بيانو بياو يكو دو آفرت يتربو شوي كواكول آتك باسكر ليرا دا حالتش كبازدك أخوائي قرر سبحانه وتعالى فرمي وإن كنتم على سفر كاتق اولا سفر دابون ولم تجدوا كاتبا كاتبتان بدست نكوت ياخدوا كوزانان دا فرمو كاتبتان بدست ناخد أدوات كتابو پیداویستیکانی نوسیتان بدست نکود فریهانم مخبوضه لذیاتی او لو حالتی رهنیک دادنه و تکسی قرضدار که و قرضکه وردگری رهنیک دادنه لای خوان قرضکه فان امن بعضكم بعضا ادی اگر لیکتری امین بون سقیت واوتان بیکتری هبو فلیؤدی الذی اؤتمن امانته فلیؤدی الذی اؤتمن امانته لو حالتی او پیز بنوسین ناکا پیز با رهنش ناکا او کسی کواشتیک با لسر سیقه و داده کسیک با قرض با لام سیقه پیه و

تا توانی زۆری شیلی ما که کاکت وگر رزیلیگری کوتی مجالم نیه کوتی ناتوانم کوتی نابی کوتی ایشی منیه تو کوتایی هاو نوهین عن تکلف زور لیا کردن قد آغایا امنی زور لیا که بوی پی فروشی امنی زور لیا که بوی پی مثلا لی بکره بوس علی که ای بابو نزور مکن هر یه شیلیه و فرمیه و قصیب که برانبر تیه گاتو بو الحمله نجم سبحان الله وكو فضيلة فلما سقطت كلفته دامت ألفته أو كسي زول برعن برنكا برعن برخوشي برعن موزوري أو كسي بزول دي بيانة تسجير بار دوام جارم بياو براسي رزو حرمتي وبياو يوكو بيويز دانا منت تاتواني ونش قلي ما كاكا قلي كده زاني يعني شي وكو إمامي علي فرمي تورث الضغائن رقد روسك على برعن برا وكثرته تدل على سوء الخلق زور قليه كردن نشانه بأدبية كاكا اما مقليه شيه توقر حرمتي ليه قليه وريزي ليه قليه ونقليه مكا يكجا قليه او فرقا كردو جوابي خود دسكا وكوتايب بنا كاپه قيشتي فراموشي مكا تصافحو توقيل قلاكا وكوتره تذهب الغل بارقوشين برواد بابارقاوي بي وكو حسني بصيجة فرمي المصافحة تزيد في المودة توقع كردن شي زياكا حرمت الرز وخوشويستي لبيني مسلمانانا لبرو فراموشي ما كبيغا ما صلى الله عليه وسلم لبيش عدا سيبر توقع كرد ودسي جيناك شانا دعا وكو تكبر حتى أخوي كابرا دسي برنا دعا وكو الرز يكبو برانبر هاتا ما جيشي شو حرمتي بو داني نلا بني وسن حسابي بوغا كاكا تفسح وخوافا توزي السؤالي كان ريك من جاء إلى المجلس فأوسع له أخوه فإنما هو كرامة أكرمه الله به هر کسی ری او شو مجلسی اگر مسلمانان ریزیان لینا و شو نکیان بو سوال کردو تیان فرمولی را دانشا او ریزی که خواه لویشی ناو لوانیشی ناو تا توانی قصه بو که حرمتی لیا بگره و کزین العابدین فرمت تعلم حسن الصمت و حسن الاستماع قصه بو توکا رویتی که جو گره جاره دوان بیدنگ با حال بدم قصه من جمز يعني كأنه نخو بياوي ونقصه بياوي ونحج حرمتك هي واسكاكا خلق بوجو لتوغري توجوان دي بقدر حتى تواني حرمتك خلق كم كردي قالي خوتوا بوشيني كم كردي خلقك كبير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم إملا خزمت كتابي زور نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين كزاناي باي برز إمام الراغب أصفهاني أم كتابين نسيوة لدرساني بيشو بيوتين كخوا جل جلاله إما بويا خلق كردو لسر زبيا لبيناوي سيشتا يكم عبادتي خوا جل جلاله جيب جيب كين دوم تعميري سر زبي كينو زوی بجوانی را گرینو عمارتی که نبنیاتی بنین سهم ببین خلیفو جنشینی خوا جل جلاله لسر زویه درسی پیشو فرموی او کسانی که ابن خلیفه خوا لسر زویه او کسانی که خواهنی نفسی که پاکن دلو درونی که پاکن نخیان زور پاکا اینجا شهانی اون که جنشینی خوا بن لسر زویه ام پاکی دلو درونو نفسه بچی اکره چون اکره ورده ورده ایتر امام لخزمت یا ابینو دست بی اکابن بابتانه که چون مروف دروس ابی ابو اوی بیت خلیفه خوا افرمه اوشتی که انسان نفسی پی پاک اکاتا و هتاوکو مرشح بی بو اوی بیت خلیفه خوا لسر زویا گرنگ ایم دراسه کن بچی ابی تخوانی اثواب جوری ک علم و عبادات هر همیل پنامی حیاتی اخرویا صرف ک بچی بدنی پاک اکاتو طبعا انسان هم از این بدنی انسان کان با او پاک ابی تو کل شریعتها باسکر دی حیاتی دنیایی ک با او پاک ابی تو ابی حیاتی اخرویش بشتی کتر پاک بی تو اگر بی تو انسان بیه لدنیای جوان و بر رونق درکه، آبی با او خوی پاکر بیتو. اگر بیه لآخرتا بر رونق و جوان درکه، آبی نفسی پاکر بیتو. خواجه لجلاله او ناولی ناو حیات جیان، بوچی ناولی ناو جیان. لقرآن پیروزه. هکارکی اما یک دوشد لقرآن، طبعا با جیان ناو براون. یک قرآن پیروز که دلو درونی انسان پاک اکاتو دو او بجیان باسکراو که انسان بدنی خوی لاشی خوی پی پاک اکاتو افرمی یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هو ایمان داران جوابی خواه پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم بدنو کاتی بانکتان اکن بو اوی زندو ببنو که او انسان اکن ببی ایمان ببی دین اکو مردو اوهان لزندویتی درچو علم و عبادت پی او تره جیان چکا نفس انسان هر کاتی علم و عبادتی نبو وکو ابهی لاکت وکو مردو او خای لاشه یکا ببی روح افرمه برامر با او وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون لحد چی امسر زویه کتو ایبینی اوی که یانی تیایا روحی تیایا حیاتی تیایا جیانی تیایا الا لأو پشکک من داوتو با او وزندو بوتو تنانت اوشي كأيما بي ألين نبات كجورك جولو حركيتي يا أبينين شكال ليرا لروا فلسفيك وكسيري جيان كين هرچيشتك حركيتي يا بجوليتي يا بألين جيانيه هرچيشتك بويا دارك أبيني حركيتي يا ورده وده قشأك جورك لحياتو جيانيتي يا لتشيو دزجيري كدو لا أو دزجيري كدو يانام آياتا بيروزا أفرمي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها نمونه جهنة ورب العالمين سورة الرعدة خوا جل جلاله آبق لأسمان وأنيرت خواره وأم آوا وهاي ليه هرشي أودية هي لسر زيها هرشي دول هي بتشوك جورية هرشي وازك هي هم مي بركة لأو كباران يزور أباري هم مي بركة لأو أفرمي ابن عباس شون تفسيري أمي كده فرمويتي أم قرآن بيروز لأسمان وهاتو تخواره وإنجا هرشي دولا بربو لنور ابم جیان دسی پیکو کاو انسان چون املاشه ام بدنی رکو پیک اکاو ترتیب اکاو تنظیم اکا پ
پیوسته درونی تنظیم که حتی او کوچیانی حقیقی بده زبین. ل آسمان و آبک من بوده بازند آبکی طهور هندی ل مفسرین فرمانه و آب طهور ما بسی آونه بسی قرآنه قرآن پاکتن اکاتو. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أفرمسيرك قرآن نازل بو أوج نازل بو ويهند لمفسرين فرميانا أو آوانيك باسكرا ولا برأوي ضلو الدرون إنساني بيباق أبيته بريتي لشي بريتي لقرآن بيروس هم أو صفتانيك إنسان هيتي سيشت كأبي إيشي لسركة لسر أم سيشت خواسته هزی دعوتی به انسان، هر سه هزه که به انسان اشی لسرکه. هزی کمیان قوتی فکر بیکرناوی، هزی بیکرناوی دعوتی. هزی بیکرناوی انسان و فکری انسان پیوستی به وها یک رگ بخره. چون که ممکنه انسان فکری خراب که، فکری شر که، ابی ام فکر رگ کرده، تهذیب کرده، پالفت کرده، لبیجند درده. حتى وكو أجاته أويك إنسان حكمتي دسك دانايتي دسك قوتي شهوت من هيك أخوي يقول لإنسان خلقي كله لقال أوي قوتي فكري داويتت قوتي شهوتي شي داويتت شهوت بتشي شارة سركين أو راز زاني من كقوتي فكر أقربيته اللي بيجني بين الأخيرة أجاته حكمته دانايتي مهمة أو هذا الإنسان أي شهوت أقربيته أويش هل يكيش النهلين لخرابا ببه أخيرا أقاتا عفت وجود أقاتا باق داويني أقاتا سخاوتي إنسان وهزي إنسان قوتي كتري داوين تي قوتي تعصب لإنسان طبعا قوتي تعصب زر كات خلق واهستا كان قوتي خراب قوتي تعصب لأصل قوتي كباش هزي كباش بلام أقربيتو نرمي كين إسلالي كين أم قوتو أم هزا كتعصب إنسان ودمار يري إنسان أقل بيتو نرمو شل بكريتو لأخيرا أقل برو شجاعة آزاتي أباتو كإنساني كي لصفاتي كاني آزاتي بشي كي زور آزاتي لتعصب إنسان لدمار يري إنسان وآزاتي ودروس بي أقل إنسان دمار ير نبي بران بربع عائلة كي غيرتي ويرناد والله شجاعتي نية بران من على كاني شجاعتي نية بران بربع دينكي شجاعتي نية بو شجاعات خالك يزور قرنق لإنسانا أقر بيتو إنسانا كان قوتي حميته دمار جريخو يركبخا أخيرا شجاعتي شبو دروسة بحلم وحوصلة شبو دروسة جاري وهي لشويني خويا زور آرامو لسرخو همن لشويني بيوستيش آزاو مردو بيا تشكا هر إنسان حليم نبي قص شجاعو آزاج نبي أبي لسرخو بي لكاتي بيوستا آزايتي درك أفرم أجر أهمه سي قوة بيك ولا كسك كوبو فكري في زور بهزي تو تهذيب كرابو ولا بالف تدرابو شهواتي هم خوي راجير كردبو إنجا أو تعصبي كهبو نرمي كردبو أجر هرسي أمانك وعدالة لإنسان دروس أبيت إنسانك عادل كألين إنسان عادل تصور كان عدالة أو ندبي روزا إنسان أبي لكاتي باسي عدالته لشوينك كزاني عدالة إلا هو استوى بلا سري عدالة بمعنى نوايتي نية بلن ولا نيو بفلان نيو فلان نا تصورك أجل إنسان لقال عدالة أجي زود لي أهرام أبي همو هزي إنسان كو أبيتو لأخيرا إنسان أجل زود بالفتب وخوي تهزيب كر خوي راي خست دلو داروني خوي طواو كر همو تنظيم كر أبيتا كسيك عادل عدالة يا أتسم بير كانوا سيدنا عمر رضا رحمتي خوي لبي كاتي خنجرك لي ادن زين شان محبي عدالته شلون تيجيشتو العداله او خنجري عندي دا او شيري ادن لبرينك او شيري تدر والدليل الطبي او كاستا وابو كان اجر شيري لبرينك او هات الدر وحتما او كسا امري تو كوتايبي كهات الدر واثر اصحاب زانيان كان تازي امام عمر فوت دي امام عمر لم كاتبيري لاشي تيكون نكن اجر من كجرام ومرد من يكس خنجري لداو نسن هر كسي بقرن بلا فلان كسي جدسي تيه هبو فلان كس فلان كسي هنا ناو شارة ولا قل فلان كسا بيني من وستا دسكن بنيش نسر مسلمان يكا ظلمي لمن كردو اگر چاك بو ما وخواش فايدام او عايد بخو ما عايد بأيواني اگر مرديشم يكاز اكو جيته لسر نيكن بدو ظلم كن لو كاتا بيري لا عدالة هوشي لا عدالة بوي انسان
انسان همو قوته هي زكاني خويا راك خست ابي تكسي عادل يزور تندروس همو اخرى بكاريا نشكل لانسان هل لمس قوته ودروس يعني امس قوته بينا في الشاي وخوت ها اگر بيتو رجان خي تو ابي تكسي عادل يزور تندروس ات الطهارتي كطاوت هي ما يأويك بتخليفو جنشيني خوالة سرزوية هر أمسي هزش أكر بلا ريا بردت وهاد لي أكا هر چي شرطياتا كو أبتو سيرك فكري إنسان دوشد لي ويسرش أكر برالايكي دوشد يان بيقريتو أكر طواي فكري إنسان أكا بيقريتو إنسان أكي أبله درج بأقا وكشيتو آني لي حتى لشريعتا وكسي أبله حجري أخريتا سر ناهيلي مثلا حتى كارو كسابتي وانا بك لين اقري بوتشوك قوتي فكري نيه وستانيتي اقر قوتي فكري لحد يخوي تجاوزك ام كسابتك سيكي جرا حجري اخريت سر ناهيلي مثلا حتى كارو كسابتي وانا بك لين اقري بوتشوك قوتي فكري نيه وستانيتي

شهرزاد طالباني لشعرك يا الله بظاهر سبي لباطن دا رش وبيس وملوث وقبني قازان أمريشة بس كسي خرابك الله بظاهر رش سبي بلام لباطن رش بيس ملوث وقبني قازان تصورك لو أتي لظاهرة أم كسف في البازة خوي بجوان بشانا بس نواخني برا لبيسي أو قوتي فكري برو خراب الرشتو أي أجر بيتو قوتي الشهواني برو خراب بالرؤية برو كم ترخيم رؤية زيادة الرؤية أجر برو زيادة الرؤية رؤية أبيتا كسي شي هلبها كار هلبها كار بو بابلين شهواتي شهواتي إنساني لدوشتا لسكو لداوين وعورتا لهر دو كان شرهي هي بلا مار أدا لملا لولا لولا يان أجر كم ترخميك إلا قوتي شهوتا عينا أو كات شهوتي أكوجيتو كنابي بكوجيتو لإنسان أجر كسي بلا والله من هيتش بيوستن بخواردن يو هيتش كاسبي ناكم نا والله أبي برسيشي بي بيوستيشي بخواردن بلا ماري كاسبيش بدا أجر هاتو شهوتي خوارني تيا كوجاوا لم رواتي يتخوارو أجر شهوتي حتى جنسيشي لي كوجاوا لأستم رواتي كي يتخوارو بويا نابي إنسان خمودي شهوتي كان راي قري سفكري نصرانيات يعني يشك لو اشتا خطراني لنصرانيته هيا خمودي شهوته مثلا افرتك حيتش الله والله شهوت نابيتو حيتش خريقنا لاخرتها شو كم بعيس مثلا رهبانيتي اوان بوشو بس الاسلام اوان ممنوعة بويا هزي انسانك لمسالي شهوته ابي الركخري نابي الزيادة الرئيبك نابي كم ترخميبك ابي لوسطتك راقيري لحلالة سرفيبك لحرامش خوي بباريزي تعصبش عينا دوشد لإنسان دروسك يان تعصب وهاي ليك كسيك بلاماري همشتك ببي بير كردنو طبعا أزاء كسنية بلاماري همشتك ببي بير كردنو وبيو تتهور لزماني عربية يعني خوي هلا قرتين اللي همشتك الأخيرة سري خوي أخوة أبي دائما أزاء كسي بيركاتو إنجا هنقاو أني فرمجارك حاتمي طي اللي قال عن تري عبسية أجنى يكتر طبعا مسألة عن تري عبسية لزمان يخويا مشهور وبأزالترين كس حاتم يطيش مشهور بعقلترين كس لو زمان الله أجنى يكتر حاتم بي الله الله توتيم جينا بزمان بتشيبوي ببهسترين كسي جيهان الله دباشة وده بنجاب خير الدمي منه مش بنجاب خم الدمي تو هدوما غازي لي يعني اسا بيطل الله هادو كان بنجا خنا دم يكتب قازي لي قنا الأخيرة حاتم هواري لي خلاص عن تربي الله بوا الله يعني شيبه الله بالصبر يكتب يسكتو هواري نكلي من هوار مك بام صبرة جيش ما أويك ظالم بسرتو ما أزات رينكس الله إيتو شنو يبع عقل رينكس الله ديتو بنجا خنا دم يسبي الله الله بنجا خات دم يقازي كي تنتني لي قري هواري لي خلاص عن تر الله وشيبه الله أقول لي ببي بيركنا وهنجاودنا ببي مقابل هنقاودنا لخوبه بنجاكي دائما كي الله نايقرتين دائما من بيرك ولا شت بيش اوي هنقاودنا بويا عقل لقل ازاتي هر دوكان لكسكا كو ابيتو وك شجاعتي هي بشجاعه بمعنى بير كردنا وبيش هنقاونا كابو اگر زياده روي كرد او ابيتو متهور كسكا خويا فوتين لا مشتكا خويا الله خوتين وخوي تو راك وبلا مرده هيك نتيجيني يان أبيت كسي كي جباني ترسنك أجر زوري جبير كاتو بير كاتو بير كاتو لأخيرة لشجاعة تتدرو وكو مسألة بنو إسرائيلي كالله زليش عند اللملات أم لا بكرو بازليش لابدن طبعا أولا ديني بنو أولا نصرانية شانية بلاموام لدواء انحراف أو مشهورك أجر لا يلي بدري لا كتريش اللي بدري شتيوانية بوي إنسان مسلمان كسي كي جبان نية ترسنوغ نية وكسي كي متهوير جنية كسي كي كل شجاعتي تي كابو دو صفتي خراب لعين قوتي تعصبه ودرجة لإنسان همو أمانش أجر كوكيتو همو خرابك لإنسان كوكيتو هرشش صفة خرابك كوكيتو لا يجربزو لا يبلهو بأخلي لا يشره لا يخمودي شهوة لا يتهور لا يجبن دوشد لإنسان الرؤد يا أبت كسي كي ظالم يا أبت كسك انظلامي هي بابك ما

هي لزماني عربية بيوتي بابي مطاوعة بون منا من الله كسرت الزجاجة الله شوشة كم شكان أي شوشة كتشي اللي هات فانكسر ذلك الزجاج أي مش قبول شكاني كرت طبعا مناتو أنا بلوم والله أسنا كم شكان أسنا قبول شكان دناكا مثلا بس هرشتي قبول يكرت باشا بي او تري بابي انفعالي وبكالي بي او تري مطاوع اكرا ولا لباب اشترا ظلميش مطاوع اكيد شي انظلام ام كسا اقرام خرابانة تياكو بو ولا دوشت بدرني يان اوتا ظلم اكا بونمون اقر جربة زيها بي في الله بنوكا ومن اي طبعا ظلم لخلقك اكا في الله يان مثلا شراهيها بي بلاماري زورة دا ومن اين ظلمك يان تهوري هي باشا زيادة رويو أواني هي لمسلي بحساب شجاعتها أين ظلم لخلقك يان بعكس انظلامك قبول ظلمك قبول ظلم هيش كبترني لظلم صفتي هي زوزو خرابة لإنسان كقبول ظلمك أجر هاتو بله بعقل به أين القبول ظلمك أجر هاتو شمولي خمودي شهوتي خوي كرد به ورأي قرت به بهي شوازي نهي الله كجان بيتي أين ظلم قبول ظلمك ترسنوك بقبول ظلمك بوي أفرمي صفات باشا كان لتشوارش تاكو أبنو حكمة شجاعة عفة عدل أمتشوار الإنسان أبي إيشي لسرك أصلي صفاتي باش لإنسان أمتشوارا لو أتشتو أسبلم أدي صفات باشا كان بو بجميرن هريك بي صفات بو أجميري بس كوي كيتو ولا أخيرا يتسر أمتشوار داني ياكسك حكمة دانات وعلمه يان شجيع أزايا صفاتي شجاعات كسيك أبيني السخية أزان هر كسي شجاعتي نبي بحياتي السخي نبي وشي ستبلي خو السخية سخاوات صفة دي يزول جوانب وباسي نكو سخاوات مثلا سخاوات بشيك للشجاعة شكا قال كسيك أزايتي تيا نبي أزايتي شي برامة مالكي تيا نبي لو أشي بلي بلي كاكا هاوكاري دراوسي شتيكي زور باش هاوكاري فقير زور باش مثلا أقر شجاعتي نبي بحياتي شاكا نبي لغل دراوسي كي سرداني كرني نخوش اگر شجاعت نبی کسی که نتوانه بشه سردانگ همو ام شجاعت زور گوره لانسان مسلمان صفتی شجاعت انجا عفت خو پرستن لحرام کان دور کوتنو لحرام کان هرچی حرام بگره کتو بخرابی ازانی هرچی چاکشه کتو لبرانبر یا ایبینی همو لوشه عفتا کو ابتو کتاش عدالت ام چوارا هرچی اصلی صفاتی باشی انسان لو چوارا کو ابتو بوی علیت تو واجب لسر ويبتا خليفة إخوة أبي أنت شوار أصلا لصفاتا لخوتا جيبجك ضلو درونت وها رام كرد بي حكمة دانايتي تيابي علمي تيابي شجاعة آزايتي هبي عفة باك داويني يا باك خوري خو بارس لحرامي هبي عدل وعدالتي شي تيابي أين اللي بران بريشا حتشي رزائلي خرابة كو أبتو لو تواشتيك أرزم كدن انظلام وظلم قبول الظلم كي يان خود ظلم كي لقال ترسنوكي وزيادة روي لحد شجاعته يان مسالي كبكرنوي شهوته بلا مردان لشهوته يان كم ترخمي لفكرة بيرنا كرنوا شوين كوتني همو كاس كان فيو تيبا بله أنواعي هي طبعا أبله كاسيكا هرشي صفاتي بير نكرد نواهي بيان نبيش شاي وخوتن يعني إنسان بوي ألين أو كسيك أبله بي بحياتي ناتوان الرقاي الراس بدوزت طبعا ألين إنسان همو إنسانك بري أبلهيتي تيه بريك شكا همو إنسان قوتي فكري خوي ناجو لنا اللي همو شوينك بريكي تيه لو أتي كسيك ببيني لما الداريا زور زيلك كشي كتابكي بري بلا دوكا لما سعيك دنيا ليتويك شكون لو انا قوتي فكري بكرنا يعني نايكا بس لو انا قوتي فكري بكرنا من الله كان اوهان كم الله من الله هي سيري انا كي سيري كي امان قوتي فكري زور خوي بكاري هنا دو جار باسي كاربا وكفيري كاربا شتي ابي دي باسي دار تاشي بوبك حتى الرجيع ابري ناتو انا بزمالي داكتي لا ربي بام ديوا بو ديوا قوتي فكري لغلا بكرنا يعني هو ابلهي هي لو لوشا نا قوتي فكري كي بكاري هنا بويا لما سالي قوة فكرك إنسانك بيوسف تهذيب كري أبي أويك هيا
نهيلي زياترك شو زياتري كر لحد يسليمي خوي لا أداء إنسان طبيعي درناش أجر كم تري شيء كر هر طبيعي درناش هر هلا وهي أبي زربة وريعي ما ماله لسر قوى كاني هذا كاني إنسان بكريك هو إنسان همو يشغل إما استبير كروا هشت هذي شرط يا وعينا شوار هذي زور بقوة السركي شاكت يا أكري أم لا أنا شاكانا بهيز كي ظالي كي بسر همو حياتي خوتا كوسطية لإنسانا أشكري أم خرابة كان ظال كي بسر شاكانا أكري لبري شجاعة ترسنو كي تب توي خود دروس أكي بوي أو فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرم إنما الحلم بالتحلم إنسان شون أبيتا كسيش حليم لتهوري رزقاري أبي زور أكال أخوي زور أكال أخوي دي أخير أبيتا كسيش هيمني لسر خو جاري أخوي أقريتا ودوان أخوي أقريتا سيانو أبيتا كسيش حليم العلم بالتعلم عينا علم إنسان شون في ربي بتعلم ورده خريك لبر خوي أقريتا دريو خيري لي أكاتو كوي كريتو عرب قصي كان يلا حبايا يصير كباية يلا نو كسيبي كوبا بخوابي دنك برنج بخادة بنايكو أجر أو دنك برجع كونا كيتو أخو كوبا ناخري دروز ناكر بو علمش أو هاي ورده يعني ألا إن الجبال من الحصى أو كي وجورة كيبني ورده بتشوك بتشوك بتشوك شو نت الله يجبوته أو كي وزخبة جورة بو إنسان هم صفاتك لإنسان أو هاي أكره هو الأداء خوي دروس أك لدواي أم بابا راغب أصلهاني كمالش ما بو بس كم بيشتر بس ما كده دوبارة بو بس يعني ناكم تنهاي جنمولة لنمولة كاني بس كم أفرمي بينا پیش چاوی خود پاشای که زور گوره ولاخه اگ بوتو انیره کسی کشی لگل انیره ولاخه گرتو بده سو هنه بیتی لسر ام ولاخش کاملشتی بوتو نردو پیامی کتیه کتابی کتیه بود باسکه چی بکی چی نکی چون بکی کامل هزی تایبتی بو تو نردو پارو ماری بو نردو که بزنی چون صرفی اکی الان بی ام مسئله بینا پیش شای خود اگر کسی اک او والا بینا پیش شای هر ایک اگلی ایما او عبدکاتو با گودرژکو گودرژکو ملاشتی لسر آیا تو خریکی چی ابی خریکی خزمتی گودرژکو ابی خریکی خزمتی ام عبد ابی گودرژکی هینا و کاما خوی خزمت کاری گودرژکی یان اچی ام کتابه هلا گری تو ای خوانی تو ام پاران ای هنو صرفی اکی تو ازانی چی بک نکام یا لکی علی بزبط آوائی ام لاشی تو وکو ولاخه اگ آوائی هیچ فرقی نیه او شهواتانی کتو هتو وکو عبدوائی که ولاخه که گرتو علی کسی واهای خوی مجغول اکا با عبدکو اگه لو پاشای نامن اکا بوی ناردو اگه لرب العالمین اکا ام نعمت جوانی داود همان خریکی لاشی ابی همان خریکی عبدکو ابی شهواتی لاشی ابی فرق ناک چونکه ام شهواتان لپینای پرستنی لاشه انسانه ای. اگر شهواتی برسیتی نبوایه لاشه که امرد پین ازن شهواتی تیری نبوایه هر امرد اوانه اخوارد هموی بو راجر تنها شهواته کن عبدکه ازانه چون ام مامالا لگل ام لاشه ابک آیا تو قوتی عقلی خود و فکری خود هر هموی دی صرفکی لپینای اوی که ام عبد رازی که اتو سپاسی ام عبدکی تو الهی گورد لبیر بچیتو يان أتبيت أم ملاقاة حمد خدمتي أكيد خدمتي دواه هي سودهيني أو كتابك لسريتي كقرآن ورا وريقرة أو بيامانك تياتي عقلي تو لقال عقلي تو موافقة أو النعمة جورانك لما دبوي ناردوي باشاي جورا أو مروريانك بوي ناردوي أو ذكر أوراد وقرآن خيندنو تهذيبي نفسه أخلاقي برز أوانه بوي أفرمي ورا خود ساخر ولا قال خوي خود مشغول مكة بو مطية ولاخي كبوت هاتو أما بيداوي تصور كان أسيما أزان هوما كان مشغولين يعني كيما نهي بشتا دارو إلا سيري آوانا أكاو توزة دسي هنا بخويا بو هي اهتمامة كس شيئا زياتر با ولاخا كيا با روحني كس ما نهي بشوي بشتا دارو بير كاتو أربزانا قوى فكرية كاني من لكوايا قوى شهواني كاني من لكوايا باشا تاني خوم دروس كردوا يعني شوان كيما نهي عادي كاكل لکات جا کرد لدوش تا زور عجای ول خوا ل خواردن تب خواردن و فیرون نده سیر جمع رکوبیک ترتیب لکاتی خویا ماشاءالله مسئله خویش ترتیبیک جاری و خوی ل دز درجه قضاای کاتو علا ولاد دیوان شو نخوتم اون شو حقیق کم ماشاء ای تصور که او همچی هم درنگیدن بلاشه
أي باشا أقرنجي دان بالروح آية تشانيك مثلا الشو دانشتين بزام تشان صفاتي أو صفات تشوارة تشاكك هما نيمة آدي الصفات هاش تخرابك تشانيك تياما تشانيك تياما نيا تشيم كردو بويا زوري نيكاتك حالي إيما تيك أجي باري داروني ما نشبرز أبي هو كاري أمي تطهيري نفس ما نكرد إيما كاتك أبينا خاواني أوي كبينا خليفة وجانشين إخوة كعلم ودانايتي من هبه كشجاعة وآزاتي من هبه كعفة وباق داويني من هبه كعدالة من هبه لسر زوية أكر أمان من نبه شايستي ونين بين خليفة إخوة جانشين إخوة إيشكي إخوة من لسر زوية جبجك بوي براسي إنسان مسلمان أبي بزانة شيء أكا وبزانة أم لا شيء تنهابو أو يكاركاني بي رايك تنها أو يبيع مكاني بي بغيني ما عدا أو همو خسارتيك همو كات صرف كرنيك للا شيء أبدا خسارتي الجارق لك وفارك أخيان موالي همان حفتا صال أجي چل صالي ريكي خريكي خو قلو كردن دوائي أو سي صالي تري خريكي خو ضعيف كردن طواء بي وكوتايب الله هش معنا چل صالي ريك لعمري بس أخوة دوائي سي صالي ريك خو يقريتو لخواردن باشا الله أول نخوشي بيوي أول نكي كاتي يزايل لهر دسر ودرسو لم لو زيادة ريو كلا لو كم ترخمي أبيبكا كنت أقسم لخزمتها أنا دكتور يوسف قرضاوي وش تيجي جرتوا الله كجنم هنا الله شو بمالي خزور موت والله من يجمر زمية مرجع كسيوت والله أم جنها تاء ورجع أمر فاصل يا لينن الله بتيان جا وكيف مرجع يعني بس يفاصل يا لينن إيشي والله من وقت يخوي للسجن أو هش صلا سجن أو هش صلا بس فاصل يوم قاعد مخزني فاصل يوم بربوة يتد له دواء بدايجر نيخوم شرطك ما بس فاصل لأن هيج برجي كتير مني بهمش تقبل تصور كإنسان كهرش تيجي بربو يتر أوسته أبي داي بزينت خوي زوري خواردو إن جنة بخوي بخوا شكري زوري خو إن جنة بشكر وقشتي زوري خو إن جنة بخوا وردة تا أخيرا أم لا شح حرمتي كنية هي ونية معنى إما يا إخوة چنه گوریا چنه قبوله چنه شایستی اوه که خلیفه خوابه تعمیری امسر زباب که با خواه جل جلالو دواکن لذاتی پاک پروردگار الالین و اپارین و یا الهی اما امشو لبرخاتی تو کوبوین و لما جیسا هانای زلیلی و ضعیفی و فقیری خو من بولای تو هنو دسی زلیلی من بولای تو برزکین و بخواه پروردگارا اما السجده نابن تنهاب وتون به الركوع نابن تنهاب وتون به بخوات ظلمان داوالا هيج كسقنا كتنها لتون به يا الهي هاور من هنا وبوليتو رحمتو بزي خود بسرمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسرمانا ببارينا ظلمان ارام كروي يا رب العالمين خويا جان كنهان كردومان باشكرا عفو منك كنهان كردومان وبنهان عفو منك بخوات پروردگارا اما امانو خدمت كاري دينك يتوبكين شيطان ظل أبي بسر ما نزوركت يا إلهي هاور أهنين بولايتو ظل من كرو بسر شيطانا ظل من كرو بسر نفسي خومانا بهز منك دامزرو منك يا إلهي لخراب كاري كان دور من خروا يا إلهي خراب كاري لدل من ناشيرينك يا إلهي داول لي أكين برحمتو بزي خود بكرمي خود إيمان من دامزرو كيا رب العالمين خوايا إيمان خومان سپرده تو أكين هو او کسی سپرده لی تو زینا به و ایمانی خو من سپرده تو کرد و روشتی خو من سپرده تو کرد عقیبتی خو من سپرده تو کرد یا الهی داول لی اکین و خیزان و منال و اولاد و چکانی خو من سپرده تو کرد دایکو باوکو خوشکو براو خوشویستان و رفیق و هاولان و قتابی ما وسطایان من هر همو یا الهی سپرده تو کرد یا رب العالمین نیتکانی خو من سپرده تو اکین یا اکرم الاکرمین خواهیان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عظمت رحمتي خود بسرمانا ببارينا عفوي خود بسرمانا ببارينا بركتي خود بسرمانا ببارينا دروس من كبو خزمتي دينكت شون موسى عليه السلام دروس كر يا إلهي دروس من كيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود ظلمان آرامك مالمان آرامك جيان من بركل آرامي ولاتو نشتماء من آرامك أم كردستان من برك الأرامي يا رب العالمين دسي كافران بيدينان من ليبر يا رب العالمين خواهي جان لد أبارنا ولد ألالنا أو يتشاكب أمي لتمنى يا خواهي توفيقي بدا ويخرابي أو جيغي هدايته يا إلهي هدايتي بدا بكرة شاككار
أو يخرابي أبو أمي لتمانو جاقي هدايتني لكل أمي التي كروي يا رب العالمين خويا جان أمي التي أم بياوي زور تشاكو صالح وقوريت يا هالكوتوا يا إلهي بياو تشاكي لي مبرا صالحين لي مبرا مصلحين لي مبرا يا رب العالمين خويا جان يا مأمان يبدل صلاة يخومان بقين الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري إخوات خوشويستي دلي إيما اشتياقي دلي إيما محبتي ناخمان صلاوي زمان ودلمان بقينا روحي ناز دائمان صلى الله عليه وآله وسلم يك نابمان لخزمتي بينا يا رب العالمين باسمان كلا خزمتي يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال ليكين بقوري خود دعا كان من قبولك لما راضي بيا رب العالمين أو من قرفتي كي يبوي شارة سركة خويتو زور دولم من دوئما زور هجر أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بيعطاك أو من بمنال منالكاني صالحك أو من يا إلهي نخوش الشفاي ببنيره أو من ضلينا آرام آرامي كرو أو من كم رسخ رسخ حلال زيادك أو من جياني ببركة بربركتك يا إلهي علم من زيادك يا إلهي علم من زيادك إيمان من زيادك تقوى من زيادك إخلاص من زيادك قبول من لا يخد زيادك باس من لا يخد زيادك يا إلهي داول لأكين رضا من دي خود بسر مانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسر مانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسر مانا ببارينا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قرر لقناهي من الشيء وجبوري وخواي لمن قبلك وما فقبني يا ربي.

رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يشيشي ترلا هل ويستكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم كأمانوية جيان نامي في غنبر صلى الله عليه وسلم بري موقف كان وإما بيناسين لو يتساوي لبكين بيكين بقدوي خومان بتايبتي أوي كداعية أوي كدين بلا وكات أوي كقائدة وإيوه لغا خلق بجي إيوه خوال أخوي الرازيكا براسي زور قرنجة لو موقفو هلو يستكاري قرو قرنجاني في غمر صلى الله عليه وسلم بقري سوكو خواهي تعالى فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو في غمر الرحمة له همو عالم عالمي مسلمان وكافر وعالمي إنس وجن وعالمي حيوانات ودار وبر له همو خلقك له همو إنسانك له همو عالمك عالمي همو زمانك الرحمة وإنك لعلى خلق عظيم في غمر صلى الله عليه وسلم لسر أخلاقي شي زور برزة هلو خواهي قورا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناردية بالرحمة يكلو همو عالم أسوى وقدوية يكلو إما إما سيدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لري قاوي كإصلاح خلقك وهداياتي خلق داو خلق لتاريكا يرزقارك سن أزيتي ديتي أفرم أوذيت في الله لم يؤذي أحد من العالمين أزيت دراهم لبيناوي خوال لبيناوي هداية داني خلق إصلاحي خلق الرقاي تاكلو خلق ديتنا وهيز كسي قدر من أزيت ندرا بلام هيز كاتك أزيتك وايلة من نكردوا يعني نفس بسر مزال بي يعني تورب مبش كم ياخو سارد مو يعني هزب فشل كم يعني حقد وقينه وانتقام لو دروزي أبد هيتس كسيك بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطر نبوة بسر نفسي خوي هيتس كسيك بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ضبطي نفسي نبوة بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلي صاف وباك ومربوط وبيواندي نبوة بخواي تعالى يعني يشيك لو نمونانيك موقفي أمره لقر منافقين عبد الله كري أبي كري سلول كيشك ولا رأس منافقين لهم كسك زيات الأزياتي في غمبري دا صلى الله عليه وسلم لا يكم روجيهات مدينة في غمبر صلى الله عليه وسلم أو سنكو قوري مدينة بو حسودي في بر منافسي أكر ضلي زور حق بيها ولا ضلوا بهم نوعك هولي دا أزياتي في غمبر صلى الله عليه وسلم بدا وأخواي قورا آقاداري كردوك ومنافق والرأس منافقين إشاء بلان في غمبر صلى الله عليه وسلم فضحي نكرد باسي نكرد معاملي مسلمانان إلى قركرد حتى لحياة زينو لقر أوشتو تماشاك أو تسندين زار إثاري فتنو شر آشوبي لما بين أنصار ومهاجرين زور دروس كر يعني يشك لو زاران لغزوي بني مصطلق كاتك غزوكا توابو آبكبو مصر الصحابة كان كتنا ازدحام لسر آوكي يشك بناوي جهجاها كباكري جيراوي إمام عمر ولقروي هاتبو يعني كمهاجرين بو كتا منافسة لقر سينان لسر تسو لسر آوكي مستيشي لسينان دا كسينانش يعني هاو بيماني عبد الله كوري سلول بو هاواريان كرد سير أنصار ومهازين دويا بيش يعني هنا وكخبر قيش عبد الله كوري سلول تياني اوا او كجهجاها او مهازيرينا واي كرد برامبر بسينان وبناء ايما قسيشي كرد كبراسي قسيشي زور قورتي سم من كلبك يأكلك صاقك يخوت تيرك يأتخوا زين لقر شي بو لقر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور لا حضوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا قوري او لقر اي خبر يان دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عبد الله ابي كوري سلوق سيواي كذي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لي بيدن بو هاد باس تا خوي قوري آياتي دا بزن فرموي يعني كاتك او عبد الله تي سم من كلبك ياكلك صجي خوت تيرك يا اخوان لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل اقرب قرينو مدينه بعزته كان من يعني لقر خوي منافق كان بو أذل كان الزليل والرسوا كان درك ما بس في پیغمبر الصحابة كان مخوي قورا آيات دابا نزان فرموي لا يخرجن الأعز منها لذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة الأخوة وپیغمبر وإيمان دارانا أوان بعزة بشكو من دي أجين بلان منافق كان نايزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بردك لسدان يعني فرموي إهمالي كان قصي لغير مكان پیشي خوشنا وهيز كسيك روبروي بيتولة سر أقصي زاري تريان يجيت يا رسول الله صحابي فرمي يا رسول الله عبد الله أبي كوري سلول زور سأكا وأزيت ما ندا وإسارفني لو نايب سين نصيحتي كان فرمي فرم سواري جودري جاكو روي برو ايه نصيحتي كاكا دابزين وتي دعني تي دور كولو من والله لقد آذاني نتين حمارك بوني كركت أمني أزيت داو سي أكرتي نايتيرا يعني لحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم إنزا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني دانيشتو يشي للصحابة كان تحملين كيوتي والله لحمار رسول الله أطيب منك ريحا يا منافق يعني قسيب إيغو بو شر يعني بنعلو بمستو أوانو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هادي إكردنو زور بلا سرخوي ساو نقاني كردلوش يعني زاري شتريان يعني لشر أحد
سيشي زيشي همو هالقران دوكا يشيق ولا منافق كان طول عمري خوي همو تمني خوي ازيتي بيغنبري دياو ادعاء وقسي ناشيرنو هالبسرا وشتي خرابي كردية او اي بي كرابي لخرافة برامبر ببيغنبر صلى الله عليه وسلم اين زرزانين بيغنبر صلى الله عليه وسلم يعني همو داعيك ابي اولا بيغنبر فيربي صلى الله عليه وسلم همو صاحب منصبك همو كسيك الرئاسية شي هي يعني ابي سياسة وإدارة ودعوة بحقد كراهيتنك ابي بالروح انتقامنك ابي ببغض قيننك سيرك بيغمر قيني لدلبي برامبر بوهم هلوست ناشيرنانا بوهم ادعاء خرافي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك مريض ابن سلول كاتك نخوش كوي فزاره وعاده عيادتك وزيارتك اسي سرداني نخوش سرداني كاول لا يدا انشي ان زكاتك اقريتو خبر يدنك كمرديه كري عبد الله كري ابي سلول ديت لايك بيغمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يمن علينا أما يتو منتك كي لسر إيما فرمي بيره سيئة ست أوي تابي كامل فرمي أما أن يعطيه قميصه قميصك برخوت بدي بباوكم بالنا أو يبشانو بشكم خوار رحمي بيكا فنزعه حالا هر أو دم يكسر لبرخوي كله فرمي أو قميصكم أو قميصيك لبر يكسر داية فرمي كفني كانت إذا إنزا فرمي أما يا رسول الله بي نواجي لسكي فقام وذهب هستاو يكسر فرمي بابسي نواجي لسكي إمام عمر للرجل يا رسول الله أعلى عدو والله أن تصلي عليه قورترين دجمني إخواء أزيتي داي قصي بيقوتي زويني بإيداني دعاي لدو كردي أوهم زي شيء هالقراندو كثيرة نواجه لسركي فارمدعني يا عمر إني خيرت فاخترت أمن إخواء اختياري كردم هاتي حلب جيرة كامت ومنش أوام حلب جار إخواء يورا فارمي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فارمي الدعوة اللي خوشبوني لوكا يالو يناكي حفتات زارج داولو والله فرمي لو أعلم أني لزدت على 70 غفر له لزدت والله أقرب زانم لحفتات زار زياتر دعوة لي خوشبوني لالله لكم خوالي خوشبي لحفتات زار زياتر دعوة لي خوشبوني لكم يعني سيرك في غمبر صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى عليه وكفين في قميصه يعني هستا في غمبر صلى الله عليه وسلم نواجي لسكر لقميصي وشكفن كرا ومشى مع جنازتي وقام على قبره لقى جنازك شروي لسا قبري شرا وستا يعني أول براسي تسرق فتيك تسساحبي دليك حركسي سياستك حركسي دعوك حركسي إصلاحك أقربو روح صافة نبي أقربو نية باشا نبي أقربو دل صافة نبي براسي ناتواني دعوك ناتواني خلق خلق بو شوي أخر قوتي بيغمر لو صافي باشيبو أو هزي خوينا أدابر صراع وقين وانتقامي يعني كاتي خوي بوشتانا نأكوش يعني أو أروي يعني بدواي إصلاحي خلق وهداياتي خلق لأميدا كم همو كسي داعية كان مسؤول كان صاحب منصب كان بورو حباكا يعني أو هرتن أزيت يدا أو طماعي أو يلبو هدايات ورقري إصلاح كا دعاي لو أكل استغفاري لو أكل أو حرت هاي لو وقد نأك تبري أوكا يعني دعاي خرافي لو أكل لو بالراسي همو داعي وهمو تاك سأويك تاك سازي إصلاحي أو روحو أو يتباشيها بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. يشتينا فصل ناسخ ومنسوخ ما مصان وتما ناسخ شيء ناسخ اسم فاعله منسوخ اسم مفعوله هر دكان لو شيء نسخ هو الهراوة نسخ بمعنى إزالة دي لابردن بمعنى نقل جديش تاكل يرو نقل كي بو شيء نجيت لوش بيوتري نسخ نسخ وكو شيخي تو فرمي هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه نسخي استاتيا دواي اوا نسخي متراخ عنه نسخي متقدم تيكونا نسخي طازة دي دائما اوي كطازة دي نسخي حكمك تركوا كي دايا او كاتسيركي نسخي حكمك اكا دو نسخي شي بيا شرعي بيا يعني آيات بن يعني حديث بن متراخ عنه ابي مديكي زمنيا بين بيا اقدار بنا الا ابي متراخي بيا يعني مديكي زمني لبين هردو نسقي هاد فما لا يكون حكما شرعيا أبيك اشتكي شي بحكم به كوت ما حكم به أحكام عقائد نسخ لأحكام عقائدانية نسخ لأخبارانية نسخ لقصصانية نسخ لشيء لأحكام شرعية فاشو ما مصاين فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية براءة أصلي ما أنه براءة أصلية وتانية يعني أصل أو تاني إنسانك هشتي لزمتها نبيت هيش تعوانك لزمتي أنا بيه فاريك لزمتي أنا بيه اشتيك لزمتي أنا بيه المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع وذلك كصيام رمضان مثلا صيام رمضان براءتي أصلي أوتاني زمتي إنسان بيش دابزيني آيتي صوم لقردنيا نبوة أم إنسان الرجو بقريد باشا براءي أصلي أما حكمك لا نبردوا حكمك شرعي ما انهبت أو حكمي لا برد بيت آية دابزي خواهي يورى فرمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آية كان روجي لسر مسلمانان واجب بيش دابزيني روجوكا براءتي ذمة ما نبو لأستوي إيميا نبو لقردني إيميا نبو إيما روجو بقرين أما دابزيني أم حكم حكمك لا نبردو حكمك شرعي تر براء أصليكي كردوا كوا لبراكيا أو كاتا واجب دو لسرمان كردي واجب لسرمان إذا ما بيناوت لنسخ نسخ وطاني إلا حكمك بيت بدليلك الشرعي دليلك الشرعي تربية أو حكمك وانا لعبها باشا ما مصاهم فإن بالله جوان أو مرحلة مراحل أو نسخي بيناوت لن أرى والله تدرجة فإن رفع فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا وكذلك لا بد للناسخ أن يكون حكما شرعيا من قرآن أو سنة أبي شي بيه ناسخك أبي حكمك الشرعي بيه يعني لقرآن أبي يعني لسنة أبي فلا نسخ بالعقل نسخ طبعا بعقل يما نسخ القرآن بكين أقدر بمبهيت شوازي الدروس نية عقل إنسان عقل الإنسان لا ينشئ نصا وإنما هو آلة لفهم النصوص أبي أمدوش تليك جاكي نوا عقل إنسان تو أنايني إنشائك نصيك ما مبوبك أم نصيك قرآن عن حديث ما مبوبك عقل إنسان أم عقل قوتيك أديني آلتي أديني علمك أنا خين بو أوي بهز بيتو تالي قرآن وحديثك حالي بي نك نشت نصيك بينتو فرقي زور جواري لبينا عندي قصواتيك عقل إنسان تو أناي بو خوي بديلك بينتو بو نص بديناهن تو بنص ابدا بديناهن تو ولا بد للناسخ ان يكون متاخرا عفوا من قران او سنه فلا نسخ بالعقل او المصلحه او غير ذلك من الامور ولا بد للناسخ ان يكون متاخرا عن المنسوخ او نصيك ونسخك ابي متاخر بنص منسوخك متقدم في شتر هاتف فان اتصل به بنيتان استثناء يان شرط يان صفة فلا يسمى نسخة ما بيوتري تقسيسي عام غير ما كردو تقسيسي عام لقال نسخة دوشتي جاوازا أنواع نسخ ورقلين ما مصاهم للنسخ أنواع كثيرة من حيثيات كثيرة أولا أنواع النسخ من حيث البدل لتقسيمات ما مصاهم مقسمي تقسيمك أبي بزاني لسرشي أساسك يسبون منا تقسيم فعل معني بو ماضي مضارع أمر تقسيم فعل معني بو جامد ومشتق تقسيم فعل معني مبني المعلوم مبني المجهول ايش معني زمني فعل تقسيم فعل معني
1: اما کیش تقسیماتی فعلا باشه پرسیار لیره دروسه بی ابی ایمه بزنی تو باسی تقسیم فعلا کی بچی اعتباری مقسمی تقسیمه کی تو چی اصلی تقسیمه که علی بم اعتبار قیاس للای مناطقه باعتباری شکل کی هیئت و صورت کی چواره اشکالی اربعه پیود باعتباری ماده کی او كاتا قياسي جدلي ماني برهاني ماني جدلي ماني خطابي ماني شعري ماني يعني باعتبارات أقوري أم نسخي يكم لنسخي أنواع كثيرة من حيثيات كثيرة يكم نوع لأنواع كان أما مقسمي في أوتري أصلي تقسيمه قبل باعتباره أنواع النسخ من حيث البدل آي من ناسخك حكمي كيتي أدايا نسخي أو نصي في شترك كوا حكمي كيتي أدايا أما من حيث البدل آية بدلك بويدانا ويان بويدانا ناوا أم تقسيمه بمعتبارة تانية كان نوع مانه ما مصر يعني سيكن كان نوعك مانه يا كمان النسخ بلا بدل يعني حكمه كينا بردوا بديلة تريدانا ناوا بمان خيق ورفهم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أما بيشوتر اگر انسانی بروش تعال خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گویی بکرده و مناجاتی کو قصه و گفتگو بکرده صدقه کی بی بکرده ام حكم النسخ را كان النسخ را بديل دان را بديل دان را اما النسخ الى غير بدل اما يكم تقسيمان دو همان النسخ الى بدل مساوي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم باش لراكيا اما لراكيا نسخ كرت يكم جار مسلمانان رؤيانا كل بيت المقدس اما يتدابزين نسخ قبله انكر بو بدلك مساوي يعني وتي الرول كعبه رول بيت المقدس لاقصى مكان بديل دانا يعني داينا او بديل دانا بديل دانا او بدلك بدلك مش مساويه واش تيجي ترى بله وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاه باستقبال الكعبه النسخ الى بدل اثقل واتينا نسخ بو اخف ترى جرو بو اثقل يعني او حكمي كبيشوتر هبو آسانتر بو حكمك يدوي أو قرستر كرا أو حكمك همش معنى عكسش معنى طبعا وذلك كما في نسخ التخيير بين الصوم والفطر طبعا هم دي العلماء كان آية كان سورة بقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أويك تواناي هي فدية بدا روجو نقري برع لما كانوا يعني أم آية نسخ كلاو بآيتك دواي خويا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آية كافر فمن شهد منكم الشهر فليصم قطعك يعني حكمي كميان كان الإنسان المؤمن مخيرا بين الصوم وبين دفع دفعي بابلين في دياقة بدا
2: دون عذر
1: با دون عذر أما رأيك طبعا لتفسيري أردو آياتك يا أما رأيك آياتي دوم دابزي نسخي في دياقة دابو كسانيك عذر يعني وعذر يعني ماضو وحكمك هو نسخي تدانية تلاقي نسخ لابا آياتي دوم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رواية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر الرأي كتيرش معناه طبعا ما آيتي كم هندي علماء كان فر من نسخ ثانية وعلى الذين يطيقونه لا يكي نافية من هي أو لا هي محذوفة لغويا اشتواوا جروا لا زائدة معناه جروا بقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا يمن لنا لكان أخواتها شوارفع الماني أبي النفي لك يا شعبي إيش كوايا ترفع كان المبتدا اسمه والخبر تنصيبك كان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة فتئ وانفك وهذه الأربعة أم شعري أخيرة لشبه نفي أو لنفي متبعة يعني أبي نفي هاتبه لبشي يا شبه نفي هاتبه يباش اللي راجع شو بينا فيها نهفي شو بينا فيها ناتو علماء قفر ميان اللي لا يكمانه لا كم محذوفة ولويش وعلى الذين لا يطيقونه يطيقونه بمعنى شيء لا يجينا فيها معنى محذوفة كلا نافية كدانا حكم جوك خوي ما هو يعني الذي لا يطيق الصوم هو الذي يقوم بدفع الفدية باش ما مصعين. أما الذي يستطيع أن يقوم بالصوم وأن يصوم لا يجوز له دفع الفدية. واضحت وانا لي أمدو رأي معنى. أما كم رأيه ناوتو رأي كتير ناوتك علماء كان فرمن يا كم جار أو آية دابزي وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. يعني أنت مخير بين صومي وبين دفع الفدية. باشا أي شو السياق هو الحكم الفصل للغة العربية. وذلك كما في نسخ التخير بين الصوم والفطر مع الكفارة أول الإسلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين بوجوب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أما أثقل يعني خفى نسخ إلى بدل أثقل النسخ إلى بدل أخف. وايا يا كم جائينكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يكبر عن برد شهر يكر لكي جهاد يكا ياما أما لجهادي طالبها يا قدار جهادي طلب معنى جهادي دفع معنى جهادي طلب مسلمان دولة يعني هي حكم يعني هي استقرار يعني هي جيش دروس أكن رابر فتوحات إسلام لجهادي دفع إجماع علماء
2: واجبة
1: سيري قوتنا كي بل لا يستشير الولد أباه ولا الزوج زوجته ولا الزوجة زوجته زوجه وزانيا نا ولا العبد سيده كس بس كس هناك حرشي بدس بيور شرفي أما فلسطين جهادك دفع طلبنيا بو خلكي ناقر طبوا مسلم ولا قرآن ولا لم إسلام حالي بكاكي كان أما تشاو شكاري خل كردنا بتشاو خل كان استعكام يك دروس أبي ولا كاك قوة يعني وقوة يعني لجهادي دفع بيوري قوة ما هرنيا وجودي نيا لجهادي طلبه وجودي فقط بلاش إجماع يا لسري نكوا هر إجماع إجماع كإجماعات ما نكما أما إجماع على سري بلى بلاد المسلمين واجبة جوان بح أما جهادي دفعة شيخ مولود دوسي دقيق بلا أبوه ما إنك شو فكر مشاركة مكر دوسي ورش بلي سبيني تان شيخ مولود سريري نسأل أم موضوعة لمختصر خلينا بابي جهادة شو تأم بابا كان دقيقة كم مقطعي كان بريبو بس يعني كرشة ما نسليني وصول هذا. بس قلنا بس جهادي دفع كعك حكم كعك شرعا. أفرم إجماع العلماء على سبيلي. والحاصل. بلى جهادي دفع. إياكم منكم 20 صابرون أما لجهادي طلب عيا. دعاء آية كذا بس الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يعني يكبر أمبر بدو. أما بدل أخفى يكبر عن برده بو يكبر عن برده باش. ثانيا أما اعتبارك توابو يان بدلي نيا يان بدلي مساوية يان بدلي أثقلة يان بدلي أخفة يقول إنشان مشارف عنه وايا زور باشا. أنواع النسخ من حيث الحكم والرسم ألي راكي هالشكلك وحكمك وتوزي قسمك بيش درسك لسالي وانيا نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني دليلك أصلا نسخ را وجودنا ما وحكمك ما هو نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني آيتك نسخ را رسمك حكمك ما هو وذلك نحو ما ورد في الصحيح الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز فقد كان هذا قرآنا يتلى ثم نسخ رسمه وبقي حكمه. باش ما مصين حكمك ما هو يعني ما هو ما هو بلان رسمك هل جراوه بخاري بخاري إمام عمر فرمي رابعك إمام عمر بلان بلان. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن وهو المراد بالشيخ والشيخة. باش دوهم يعني نسخ الحكم وبقاء الرسم آياتك القرآن ما هو بلام حكمك نسخ رأوا فقط باشا. وهذا هو الأكثر في القرآن والسنة أما زوريني القرآن حديثا وذلك كنسخ وجوب الاعتداء بسنة على المتوفى عنها زوجها في قوله يا كم جار أجر آفرتك بياوكي بمردايا حوليك أبي تشعوري بكردايا عدك حوليك دعايا أم آياتا أم حكم نسخ رأوا هردو كده سوري بقراء باشا ما مصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. أبي صالح عارف كذا. دواي أوان نسخ كلا أم حكمة آياتك أردو إلى قرآن ماوا يا كمان ماوا دواي يعني شماوا نسخ كلا بآياتي كتر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أربعة أشهر شوار مانغو دروش ورايا نغورا غورا هر دو آياتك رسمكي ماوا لقرآن بلان حكمي يا كمان نما حكمي دوهم يعني شي بيك تاقي مان لك أجل أقول قرآن هر قرآن دي راجع حكمه كنا معه بس حكمه كنا معه حكمه كنا معه لا باش أي شون طلع من بوخي برسالك شو ما ظلمي شون توجيهي أما يكردو شو كم هردو في آية وانيا أما جوان هيك بقرة توبه بزام شون توجيهي كردو باشا آية كتير شيء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يا كم عنده ما نسكردو حكم نسخ الحكم والرسم أما يعني شيء نحكم كم عوا نرسم ما كش معه هيك شيء دمه نحكم ما ننسخ ما وذلك كما ورد في حديث عائشة عند مسلم وغيره كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات يا كم جات دا رضعات من على جبهته شيء يبخار دا دا جارتي يا أخوار نسخ رابتي كان فيما أنزل تزيد كنا وابرق سامنا سر مشاكل دعاء زيبين دي كنا بقى وهذا على القول بأن المراد بقولها فيما أنزل أي في القرآن باش أنزل خو قيش حديث في غمصة صلى مش وحيا وحيني وحيا لما قال عبد ما وحيا وما ينطق عن باش أنواع الناسخ والمنسوخ ما وصح أنواع ناسخ ومنسوخ شيء نسخ معناه بالكتاب الكتاب نسخ الكتاب بالكتاب معناه
2: القرآن بالقرآن
1: وأني قرآن بقرآن معنى باشا قرآن معنى بحديث حديث معنى بحديث حديث معنى بقرآن فهم صحيح هموش ثنائي بو تقسيم عقلي شعرا أما ثابت والقرم باشا ثنائي بو تقسيم عقلي شعرا شعر تقسيم عقلي ته شنكي موجود العالم خارجي موجود نيه بس عقلا شعرا باشا أما ثابتا نا دوان شعرا كشون رو مگر هر دانه که اینجا تقسیمات ری ده بیتو ثنائی به چواره اما ثابت دانه ثلاثی به نویه باشا ما ایسا بونو مونه بین سر ثنائی که مثال اکی واقعی برینه و بونو مونه ایک یه ناوی صالح به ایک یه خوشی صالح به اسم مسمع هی خوی ناوی صالحا مسمعگیش صالحا یک هی نخوی ناوی صالحا نمسمعگیش صالحا دو هی ناوی صالحا بس خوی صالح لیا هي نبي صالح دي مصر صالحة شواري كيا شواري نكر لا يقبل الخطأ قواعد عقلية قاطعة لا تقبل الخطأ ها قدار بين بقوة زور بقوة أنواع النسخ كشماني العالم خارجية وجودية وجودية تو عقلا تقسيمها كي عقلا تقسيمها كي موجوداتي كينا مانا ذهنين إذا بون من أبواب فعل ثلاثي مجرد ششة باشا باعتباري كي دامانا وسيك أنت خواه باعتبار عيني فعلك لماضي ولا مضارعة ويا باشا حركات شن معنى هي سي حركة معنى هي سي زر بسيكة شنكا نوأكا باشا أبواب فعلي ثلاثي شنا ششا عقل النو دانيا بس علماء كان تتبع ينكر استقراء ينكر سيلا كسياني وجودي نيا ضم الأول وكسر ما قبل الأخير ما نيا ضم الأول وفتح ما قبل الأخير ما نيا كسر الأول وضم الثاني ما نيا عقلا هي عقلا مو هي باشا ديت عالم خارجي شنا تتبع ما كشش دعنا وجودي تيجي ما شونا إذا وجودي يعني لقى وجودي خارجي جواز ما مصحين باشا يسمون منتو تخيلك أي تخيل شد زورك هر تخيلاتك تخيلات تخيل أكينا بالنديك هي هزار بالي هي بين صدقات هي سري أولي دنيك أولي شيء أولي شيء وهم ما كيف ما تخيلك أم بالنديا أم طيرة وجودية العالم خارجي وجودية ذهنا وجودية قيّة موجودية شيء يسأل زيني خد ماسة أنا دائني قال رشة غرابة رني بمية رني سبية أزعل خد برا ما بس قال زين أنا جوالة عقلا نبي على لا عقلا نبي سيك عقلا أبي ذين موجودي زينية بس واقعي خارجي هي هاي معنى شو؟ هاي معنى باش
2: أخي
1: تتبع
2: فيها
1: وكنية فيها شيء فيها أي تتبع معك ردوك واه هيك باسي جوانية باشا ندخل كتابي بالكتاب أو بابتي ممكنة حواري بحر وجودي يا لايتو
2: باشا
1: هو سليم الأفكار
2: في
1: نهاية الحياة هل هو نعم عين اللي موجودي زيني والجراء يا شو تشي
2: البحر
1: يعني بس نعم زوج ولي كان موجودي مجيخ وموجودي نعم أوكي كي بلغي لسارة معنا بلغانية نسخ الكتاب بالكتاب يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في نسخ آيات العدة والمصابرة بما سبق ذكره واضحة آية ما زورينا دليل ما زورينا نسخ السنة بالكتاب ويجوز أوكي كي ملقي لسروا معنا بلغانية نسخ الكتاب بالكتاب يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في نسخ آيات العدة والمصابرة بما سبق ذكره واضحة

ويجوز عند جماهير أهل العلم نسخ الكتاب بالسنة. لو كانت رواية نوت وايا وايا بول أمريا وايوت لبر نسخ الكتاب بالسنة يعني ناسخة كالسنة أبي منسوخة كقرآن أبي. الحكم الذي ورد في القرآن يكون منسوخا والحكم الوارد في السنة هو الذي يكون ناسخا. بوهين يقمع بو دروسنا بيبالين والله ما إشكا عليك شكو هردو كلا إما وحيا باشا ما مصعين. ويجوز عند جماهير نيوت إجماع وإما مصعين عبارة دقيقة إذا جمهورة إجماعية أهل العلم نسخ الكتاب بالسنة لأن كليهما وحي. هردو كان لا إما شيء وحي ومثل له أو مثل له بقوله تعالى جوانترا وايا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أما آياتك قرآنية بچين سخرا حيث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وفي المسألة كلام للشافعي ليس هذا مكان فليطلب من المطولات سيئة طويلة در باري أم موضوعة لقصي إمام شافعي هي على الليرة شوني أوني كتابك مختصرة باشا. نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد. متواتر متواتر نسخك يا شمانيه أما واضحة يعني هيك أشكال دروسنا هذا بلا متواتر آحاد متواتر ما بون نسخ يعني موت ما لأصولها في اسمان بحديث شبير فاندية كما شون مثال ماني يا لساري شوني معنا والله ضرورة بزان أمثلة ماني يا لساري يقيدم هي أمثلة ماني يا لساري بنا قررت دعي بو جمع الجوامع بو تشنيف المسامع بو بدر طالع حتى لما أطفال بقرر بزانشيا إيه. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بس ما كلا حديث مصطلح بالتاني متواتر شو أحد شو ما مصح والآحاد بله بالآحاد وبالمتواتر باشا نسخ المتواتر بالمتواتر إشكال نيا إذا أحد متواتر أبي شو أريد شو ما مصح أنا نسخ أحد بأحد سيكا نسخ أحد بأحد نسخ متواتر بمتواتر نسخ أحد بمتواتر نسخ متواتر بأحد عقلين شنا شو على شنا هي وجودية أو وجودية إيش قال مانيه شو علي في وتره تقسيمات عقلي في وتره ويجوز نسخ المتواتر بمتواتر عقلا شو على بلا مرجني عقل هر شو على كي آخر وجودية بالعالم خارجي مرجني لواني قداني وجودية لواني دواني بلواني سين لواني شو علي أبيتنو لا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ولا حادي بلا حادي عفوا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ولا حادي بلا حادي وبالمتواتر ويجوز نسخ المتواتر بالأحادي على الأصح ويا قولي كيها نسخ متواتر بأحاد جائزة جائزني لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه ظنية جوانا دليلك حكمك كيها حكم كان إما ظنية باب فقه باب ظنيات إما بيرت عندي وتم النسخ العقائد يا نا لأخبار وقصص يا نا نسخ لحكم يا أحكام فقهي من باب ظنونة يعني من باب يقينيات من باب ظنونة بويا أفرميت شنك محل نسخك حكمة دلالش لسر أو حكمة ظن والدلالة عليه ظنية سواء كانت بالمتواتر أو الآحاد. إذن متواتر آحاد متواتر قطعي الثبوت دلالك ممكن ظني بواية تبارك أمرها واضح وابزانا دلال آحاد متواتر ثبوت نصكية متواتر يعني آحاد متواتر قطعية آحاد ثبوتك ظنية أما أو حكمي لإستنباطكين ممكن حكمك بقوة يقيني استنباطك إلى حكمك إلى دليلك أحد ممكن شا حكمك ظني استنباط أكين لا متواترك إشكال مانية بوية الدلالة أو شو أريد

0: آلا دلالكي لقل إثباتي نصك يا دوشتي جوازا لما تقنعش شيء يقدر شو مالو يراني يقول تمني زوري شيء نا نا أعلم أهل الأرض هاي آياتي قرآني قشتي قشت قرآن قطعية دلالة دلالك قطعية ثبوتك قطعية بس دلالة قطعينية كيف دلالة قرآن ويفاني ديانيها أي لأصول ورينا قينما إذا بون أو لامستم النساء قطعية أم دينا ثلاثة قروء ظنية قطعية حكمك ظنية عشان نغير قبولك ظنية بل قل هو الله أحد قطعية ما دلالك قطعي هردو هردو كي هر ثبوتك قطعي القرآن متواتر بل
1: فقه
0: دروسنا بيشون رحمك الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كم دقيقة حضورك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بريزان خوشويستان لا زنزيري بيشو زنزيري بينزم باسي ناسينو يكتر ناسيني هاوسر هاوسران ما كر بيش زوات كي يكتر زياتر بناسن أو زا بروسي هاوسر جيري لقل يكتر أنزام بدن. لزنزيري ششم أورو بيوستا ساتكاني دجيران داري تون بسر ببي، يعني لو كاتي ككرو كتك لقل يكتر دجيران واتا مارب راو أكتر لقل كركا لقل يكتر بلام نقواز رايت نقواز رايتوا أو قوناغا أو مرحلة أو قوناغا بتشي وازق اللي قال يكتر بس البيت. طبعا اللي قال او خاله خاله يشتري هي زور جرينجا اويش كباسي بكين اويش اويا كبريتي لوي اي دوستايتي نيوان كروكت بيش هاوسر جيري اشتكي الروايه، يعني اما كدرين كروكت اللي يكتر يكتر بناسن بيش بروسي هاوسر جيري معني اويا الرو بالروادا بني برين كروكت اسائيه اللي قال يكتر علاقيان هبي بيونديان هبي دوستاتيان هبيتن بكيف خويان لهشتك نقرين هيت باسا وبنا مايتش اللي لنيوان دان نبيتن آي أول رواية دبي زور آقادار بين بريزان وخوش ويستان شريعة إسلام حموشتك قاعدو بنا ماي لبو إيما داناوا يجي لو قاعداني كمهيمة إنسان دبي آقادار بي مروف خاوني كساياتيا خواهي سبحانه وتعالى لكرو لكت لجنو لبياو لحتى لسرقاستي بنا مالا حتى لسرقاستي خوانا وادا براستي مروف خاوني كسايتية لو هيت كسيق نابي كسايتي هيت كسيق بورو جينيتن هيت كسيق نابي كسايتي كسيق بورو جينيتن لو اخواي قول سبحانه وتعالى دايناوا اگر كسيق اگر كسيق انك تنها بفعل بكردار شتچینا روا برانبر افرتک بکا یان پیا یان افرتک برانبر ب پیاوی بیکا او شتچینا روا خراپ اصلا اگر کسیک تنها به زبان مختم به کسیک بکا کساتی لکدار بکا ل شریعت اسلام هشتا داری لید در خوی سبحانه و تعالی ل صورت نور یچه لو حد دانی ک دیاری کرا او پی دوتری حدی قذف وات بختان كأخواني يقول دفرمي والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات دفرمي أواني كوا بختان دكان بو أفرتاني كوا داوين باكن إيمان دارن كساني ريكو بيكن أوانا لشريعة إسلام خواني يقول دفرمي أوانا براستي دبي هشتا داريان لبدين فجلدوهم 80 جلدة هشتا داريان لبدين أو هشتا داريتيا أو إكا كسايتي كسك وروشاوا كساتي كسق لك كراوا كساتي كسق خراب كراوا بصانا كوات اللي ليردا كتو كرك على اقل جيك تدادنين كرك قال تبع عرضو ناموس كسق بكا لتشين دري قانونو ياساو شرع لتشرعك او الروايه الروانيه بويا دبي لشريعه اسلام على قوبي وندي قران وكتال لقيك تربيس بيش بروسي هاوس الجيري براسي سنور دارا دبي اغا داربن نابي برهائي بكيف خويا كروكت لقيك تر على قينا شرعي دابلين خويا يقول لدوش ويني قران لصورتي نساء لقى صورتي مائده باسي او افرتان دكا كدروستا لاهلي كتاب مسلمانك افرتك بين جولا كبيان مسيحي بي لا هردو شويني قرآن خواهي يقول مرزداري كرديا او اشتيا بويك دفرمي ولا متخذي اخدان اها كسيك او كسيك كوا كرك كوا على كسيك بينتن نابي او كرا لو نبي دوزدار بي متخذي اخدان كلمة اخدان جمعة مفردكي خدان خدان تيا وات دوستي افرتي هبيتن لهمان لسورتي مائده قوا يقول تدفرمي ولا متخذات اخدان
مسلمانك آفرتك بيلي كأهل كتابة مرجي أويا نابي أو آفت دوز داربي نابي أو آفت تساو تساو ليكربي نابي أو آفت بكيف خوي هروجي لدستي كرتي بيتر هو لشريعة إسلام ريغا بيدراونية أو دروزنية أو لكداربوني كسايتي مروفا أو آفرتا براستي بهز نوعك لو لبر أوي أو آفت أقع علاقي لقر أو كريبي سبين لقر كشكا بيتر هروجي لقر رنقا فيري أو كاردة بيتر رنقا خيانة لبياوي خوشي بكاتن لو يدلي لساتوا لو ساتوا كجنو ميت تنها بحستكانيان بيق جيشنو بتساوي جيري ليتيان نرواني نقنزانو ليك تينا جيشتن صر هل ددن زانة صندوانا وخالة يعني جنو بياو زور مهيمة دبي بهمو أس هستو نستيان آوي تيك تربن أقروابون براستي أوانا آوي تيجياني يكتر دبن بلام كوريك كتيك خوانا خواس خوا پناما بدا كوراك علاقي لك كتشكش هيا أو زهاتي آفرتشكي هنايا علاق تاو تاواني لقر آفرتان بكا يعني آفرتك علاقي لك تن كرهبوا أو زيشي لكوران هدب جيري هشتان علاقي لك ونبصران ديا براستي زور زحمتا لوي بريزان وخوشة ويستان أو بابتي مسائلي على قوبي يواندي نيوان جنو كر برين أوخ على بتايبت بيش هاوسر جيري زوزر خطرة زوزر كارساتا دبي إنسان آقا داربي لير دا أوي سور قرقا بزاني أو لي كوتو خراباني هيا لعلاقي بين كتو كر لقل يكتر بيش أوي كا ببن حلالي يكتر كتو كرك حلالي يكتر نين حرب بيانين لقل يكتر أو أنا علاقو بيوانديان لقل يكتر أبي علاقو بيواندي قصة كردنو درتونو سفرة كردنو بياسة كردنو سواربوني سيارة بطني بيكا ورويشتن لو أولا آية دانشتن لكافتريا لو شوينانا آية أوشتتش الروايا آية داقونزي ليكوتو خلاپا كاني تيا بريزانو خوشويتان تن ديوازيك داكين لو خوشويستيان لنيوان كرو كز دايا بيش بروسيا وسجيري لگر او خوشویستی کوا خوشویستی که لناو کان گیدل خوای گور داینه تیاوازی که تند زوره خوشویستی ل ل ل ل پیش هاوسر جیری خوشویستی که او خوشویستی اگه تمشاب کی سنوری کسی که سنوری کسی چی دبازینیت یعنی لوی تمشاب کی کرک بنا شرعی تمشاده کی لگه کتک علاقي هي ويا او كروكتك بيونديان لقي يكتر هي هيش تن حلالي يكتر نين حتى اقر او كتكرا ليكتر مارك رابن لتمني دجيراني دابن بيكو قران زود زاري ويا رنقا كارساتو شتي زور خرابي لي بكوتوا يعني يقلو نمناني عرضي زناب تامكا لتنصالق لمو بر كروكتك بيكوا مار براو مار يم بريبو يعني بري مار براوي يكتربون ده الجيران بون كرو كتبيكو بي اصيده كان او رولو شقلاوي او رولو فلاني او رولو فلاني بناوي زير كرينو زل كرينو اوشتانا زور دروشتن قدري خواي او كتو كرابيكوا توشي حادثي سياري بون اوتومبيل طبعا كراكا وفاتي كتكتكم معه لهمي كارسات الاوبو او كتب استزمانا حتى يعني بردوام لدل الراوش دابو لو لقى كروك لقى أو كروك حلالي يكتر يجبون قيشتون يكتر لشوينك ديارة برين برديك تاني يعني وكو بريبو بوجن أو آفرتا مشكلة أو كروك وفاتي كذبو لنو ماليان يعني أو كتسا نقواز رايتوا لويا يعني أو آفرتا لدل الراوش يتي زور قورة دجيا لويا بريه بريزا كان خواي قورة كشرعي دانايا لا يعني مسائل حتى أو أفتر راستا لمرحلة زجيراني كوا حلالي يكتر دبي سندابي لبر أوي بارس قاري كدي كسايتي يكتر خوشوي ستي بيشي هاوس الجيري دائما لدل الراوشية بدزية بنهينية هذا كباب ابن زاني أو أفرتا براستي حموشتك بنهينية لو روجة ككشف بي رنقة كارساتي زور قوري ليب كوتوا أو خوشوي ستيا حق واي هل بجيري لو صدمي هاوس الجيري او كاتا جنو بياو لقى يكتر او باري خوشويستي لبو يكتر درب برن
او خوشويست راستقين او تواوا خوشويستي بيشي هاوس الجيري دولو دارونا رحدك دائما انسان لما ترسي دايا هميشه وبرداوم او مرفق قلقه دل دل راوتشيا لا ترز دايا بلا خوشويستي لا لا لا كاتي خيزانداري براسي آرام بخشا ها خواي يقول القرآن بيروز دفرمي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الزواج معي سكينة آرامي آسودية بتسوى آسودية بيادة بي ها وجعل بينكم مودة ورحمة أو خوشويستي ورحمة سوز مهربانية خواي يقول وكو سربازك خوشویسی خاطر ناودلی جنو مردکان لگه اکتر به آسوده و به آرامی بجن بجین خالی سیم خوشویستی پیشی زواز آره آزار بخشا زور نخوشا اها دبینی کرو کتگ لگه اکتر او در خیانتی لیه کردم او درتن والله وعدو بلینی دا وانبو بلام خوشویستی دوای هاو سرجیری براستی تامو چیجی خوی هیا یعنی براستي تمشادك او خوشويستي كلا دواي هاوسر جيدي بيد ادبي محبته خوشويستي او تو بيد ادبيتن كبراستي حمل بويا عند بتاع عباده لبيدي او هاوسر جيدي هاوسر انيكوا او بو شويه لقيتر بيونديان هيا او اشتري بيويستا لكاتي يعني بيشي هاوسر جيدي لنيوان جنوبيا وكان انزام بدرين كزوزر ميما يقلو خالاني كوا زوزر كبيوستا او بدرين ليه كوتو زيان بخشاني كوا بيواندي ناشرعي لنيوان جنو لنيوان كتو كرخة بيتن تلي كوتو تخراب يشي تيدا يكام هاوسر كان دواي هاوسر جيران دو تاري آزاري ويجدان دبنوا لبرامبر او بيواندي ناشرعي كلاوو بيش هيان بوا دائما انسان طبيعتي ويا طبعا او جناح تاوانا جناح تاوانش الا سبحان الله يعني اسوارش دبيدي لناض المقر كسك توبيش النصوح توابك لي بيت دري لو زرنا خوشا يعني انت مشادك او كتيك بيشر علاقيه بوا لقر كرك شتي بيشر اي كرديا مثلا شتي شتي بيشر شتي شتي يعني خراب مثلا لقري دتو قصي كرديا ونزلي بيشرعي او بابتانا زور آزار دخوا استکل اگر پیاو کیتی کاتی خوی لگا کوریشتر آوای کدو کورا کش به همان شیوا خالی دوا با اوی بونی پیوندی ناشرعیان و نیوانی لگل دایی کو باو چند تیگ دسید زور زاری و آیا افرت بدستی بابی لیدانی خواردیا بدستی برا گورکی عشیرت حاشایان لی کردیا حتی گیشت اوی با اوی پیوندی ناشرعی کتسگ لگر کورک او افرت کجرایا یعنی خفنا بخوا لو ابراي خوب زور اگ دربا يعني كاتكاتو على قوبي ودي ناشر الى كتك دادني بلا اسوارو ليك وتخراف كان شي بكوا خالص اگ دوي ماويك بيكو جيان برو هاوس جدي هنگاو ننين ليك تري دو كون او توشي بهي وايده بل زور زاري وهايا كروكتك على قوبي ودي على كتر بوا او كروكتلو كتر نبونا بابي كتير رازي نبوا مالي كري رازي نبونا وعدوا بالين ينداي بأميد بونا لبروسيها وسجيني وتي حتى مجنين عينا كأوا لشريعة إسلام بيتواني شرع ديني سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر دفرمي لا رهبانية في الإسلام قوشة جيري واصينان لجنينان لإسلام دانية بيغمبر دفرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كسيكوا حزنك بسنتي من او كسل مني خالص او من دالاني بريقيت الشرعي لدايق نابن زود زاري وقتا بيولي لقى كركيا رنقة توشي كاري بشرعي خرابي بيتا لويا براستي دبي انسان اقا دار بيتا لويا يتي لا بيرمندان دالي دوستايتي وبيكا وجياني بيش وقت خيزان برولة ناوتون دبات ببلي يكميش زيان دبيتا بشي خانمان او من دالاني لو بيونديا دفرمي بشي ببلي يكمش عفرتان زرد من دبن لو براستي دبي خشكان زور زور وشيابن اقادار بن لو يكوا لعلاقي بشرعي خويان بباريزن تلا بيشي هاوس الجيري تلا دواي هاوس الجيري تنها ضلي خويان
في وزبكا ببيا وكان خويان أو شرع دينه عقل حكمته دانايا خوي جور سبحانه وتعالى عاقبة خير ما مكا خوي جور لقونا حكان ما خوش ببي خوي جور رجاي راست روان با خشك برايانو جنزلا وكان ما ببخشيتو بقسمة يام بكا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. كتابي القواعد الأربعة يعني رسالية أما رسالية كاتونكو كتابك قورني أما وكو زورك لكتابك هاني تري شيخ أبينين تركيزي لسار بابتك سانستي تشر كردوا كبيون دي بعقيدة وهي وكو أم كتابة أم القواعد الأربعة ما بس لتأليف كردني أو بوك مسلمانان لتشوارشتي جرنج لكاتي دراسة كردني توحيدة ودراسة كردني عقيدة وريايبن بو أوي توحيدة كان توحيدك خالص بيت وتوحيدك بيت هجورة هلايكي تانا بيت وكو بنتي نباسانكا وكو خوي فرميتي القواعد الأربعة بنتينا كان شيا يكن بنتنا أن الكفار كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق المدبر ومع ذلك كانوا يكفرون به. يكن مشتوية بزاني كافركاني قريش أيان زاني كالله عز وجل خالقة وهل سورينري كونة أيان زاني الله خالقة لقال أوشا كفر عن بيكرت لقال أوشا شرك عن بيكرت. دوم أن حجة الكافرين تكمن في أنهم أشركوا مع الله عز وجل ما لا يضر ولا ينفع من أجل الشفاعة والقرب. أوان بحانيك يعني بيانويك يعني هبو بيانوك يعني تشيبو أو بو أيانوت إما أماننا بارستين وكو خيان إله بن نخير أمانة تنها وكو شفاعة كاريك وكو هو كاريك بمان قيني با الله يعني باورين با الله أبو بلا مشرك بن لقليا كساني تيران أبرست. سيم قاعدة لو شار قاعدة باسك أوية أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب هؤلاء المشركين ولم يفرق بين محاربته لهم وبين معبوداتهم. واتبع غمر صلى الله عليه وسلم محاربي أو مشركاني كرد كأما جمعان بيكرد إستالة خالي يكم دوما وجاوازي نكرد لبينانا لكاتي محاربة كردنيانا بها مجورة كانيو إتر أويكا داري أبرست أويك بردي أبرست أويك ملائكتي أبرست أويك مانغو خورو هرشتك أبرست هموي مشرك وحسابي مشركي بوأكرت. قاعدي شوارم بنماي شوارم أوي التحذير من مشركي العصور المتأخرة لأن شركهم أخطر من شرك الأولين. ألي قاعدي شوارم أوي وانزاني الشرك هر أويك جاهل كاني عرب بيش إسلام أيان كردو تواب هر كسك لسر أو رزك أو ربازة بالرواد أيش هروك أوانا بهند إدعاءاتي نيجو روجو أوانا شهبية مادام شو سر شرككي أوان لو جزئيتا إثر حسابي أواني بوأكريت أفرمت. تحذر من مشركي العصور المتأخرة لأن شركهم أخطر. الله شركي أمان لشركي أوان خطر ترى بو الله أوان كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة. أوان لكاتي أويك إتر لترسان بوين ولا حالتك آسايا بوين لم كات الشرك أنا كرد بلام كأجشنا ناو بحر بونمونا يعني كأجشنا ناخوش يكو شدتيك لو كاتا إتر وازي عن لا معبودات كان يعني هنا والراس راس توخو عبادتي الله أنا كرد لو كاتا بلام الله متأخرة كان لحمو كاتك الشرك كان يخوين هر أنجامدا أم كتبا هاو شوي كتابة كاني ثر أمش كوملك شروحي لسرة شرحكي شيخ صالح آل الشيخ لسرة شرحكي شيخ محمد بن صالح اللحيداني لسرة وعبد العزيز الراجحي شرحكي كردوة وهروها عبد الرحمن بن ناصر البراك شرحي كردوة وشيخ عبد العزيز بن باز وهروها شروحي ترشي لسرة بتايبتي شرحي دنجي زورك لمانا شرحي دنجيان كردوا لزنجرة وانيكي دنجية. والحمد لله في الأولى والآخرة.

روجك معازي كوري جبل لقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أروج بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زول لأمري ديني فير كرت زول أعمش قاري كرت حتى قيش نشويني كووتي أي معاز اشتيكت في أبلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله وتي أي معاز اشتيكت في أبلم كأواني في موتي همي لخوة قرية قلت بلا يا رسول الله معازي كوري جبل فرمي وتم أي بيغمبري خواه بلا فرمي فأخذ بلسانه بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بدستي مباركي زباني مباركي خوي قرتو فرمي امسك هذا يا معاس أو بقرا أي معاس وطلبتم أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به اي مد جيرين بهوي أو كقسمان بيكردو أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم اي مل قيامتها شرمزار دبين بهوي أو قسمان بيكردو اما لقيامته الرسوا ابي نبر دم اخوي بوردگار بهوي او قسما بيوتوا بيغمبري اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي ثكيلتك امك يا معاذ دايك در ولا الرد وبكاء اي معاذ او عنيك لسرر لك يشين وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم فرمي او اني لسرر لك يشين برو مناو دوس هموي هوكاري زباني انا هموي تاواني زباني يعني اقاد لي اي معاذ بيقرا زبانت بقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم آواي فيري معاسكر كبي وتو أم معاس من توم خوش دبي والله أي معاس توم خوش دبي شبي وتو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمش دقوري بيداوا كابو أقاداري أو من بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقادار ما دكاته وفرمي إن لسان المؤمن وراء قلبه فرميتي زباني مسلمان لدواي ضلية ويتي واتا قسيق ناكا تابيري لنكاتوا إذا أراد أن يتكلم بشيء أقر ويستي قسيق بكا بيري لدكاتوا بزاني تشيا بزاني خيري تيا إفسادي تيانيا أنجاب ثم أمضاه بلسانه دواي أو بزباني إيلي وإن لسان إذا أراد أن يتكلم بشيء أقر ويستي قسيق بكا بيري لدكاتوا بزاني تشيا بزاني خيري تيا إفسادي تيانيا أنجاب

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گوی لبانگ دبید بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید
2: و جهل و فرعون وای با سر مسلمانان
3: بناوی خوای گورو مهربان بی سرانی برز استاکاتی اوه هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکن بدن جی ما مستی قرآن خوین خالد القحطانی که امرو لجز ایسی بومان دخوینه.
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ

0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
1: الله أكبر.

0: يحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء والطارق وما

الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له اعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك إن قلبي لا يحتمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا فعليك بالعفو فإنه باب واسع.
1: هذا والله كلام عظيم، وفيه تربية جميلة جميلة جدا من هذا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول ناصحا: إذا جاءك شخص يشكو آخر، يأتيك ويقول لك فلان فعل بي كذا وفعل بي كذا وآذاني في كذا وفي الوقت الكذا فعل كذا، ويعدد عليك شكايات من ذلك الشخص، فقل له اعفو عنه. بعد ما تستمع إليه قل له اعفو عنه، أنصحك أن تعفو، ألا العفو أقرب للتقوى، وذكره بفضل العفو ومكانة العفو. يقول الفضيل: فإن قال لك إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، إن قلبي لا يحتمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه، أخذ حقي، ما أستطيع، ما تحمل قلبي، ما يتحمل، لا بد أن أنتقم، لا بد أن أخذ حقي. هذا بعد حثك له على ماذا؟ على العفو، ذكرك لفضل العفو ومكانة العفو. قال لك: لا، أنا ما أتحمل أنا إلا أن أخذ حقي وأنتقم. قال: فإن قال لك لا يتحمل قلبي العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، ماذا يقصد كما أمر الله؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في الآية أخرى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا أباحه الله عز وجل. فإن قال لك أنا أريد أن أخذ حقي أنتصر منه كما أمر الله، يعني في مثل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمرك الله، وإلا فعليك بالعفو فإن باب واسع. إن كنت تحسن أن تنتصر كما أمرك الله، ماذا؟ بمثل ما عوقبتم به، لا تزيد عنها ولا درجة ولا شيء قليل، مثلها تماما بالقدر نفسه أو انزل عنها قليل، إذا تستطيع ذلك يجوز لك أن تفعل. لكن إذا كنت ما تستطيع وأنت مغضب ومندفع وستقابله في غضب وما تدري، تجد نفسك خرجت عن طورها وزدت عن الله، فتقول له: أنا أنصحك أنك تعفو، العفو بابه واسع. لكن هل المعاقبة بالمثل بابها واسع؟ المعاقبة بالمثل هل بابها واسع؟ لا، بابها محصور تماما، مثله لا تزيد عنه ولا قليل، لأنك إن زدت ولو قليل ظلمت، دخلت في الظلم. سيأتي معنا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر مراتب ثلاثة: إن تجاوز هذا الظلم ولو قليل، إن تجاوز ولو قليل هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. هذا كلام عظيم جدا في هذا الباب. نعم.
0: وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل: إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعله، غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: نعم، يعني الذي يقول لا يحتمل قلبي، لو جاهد نفسه واستعان بالله وسأل الله المعونة فيسر له هذا الأمر وأعين عليه. نعم.
2: إلهي
1: واستعان بالله وسأل الله المعونة فيسر له هذا الأمر وأعين عليه. نعم.

وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر.

يقول الشيخ: واعلم أن العناية بهذا أي العناية بمكثرات الذنوب تعلما وعملا لها من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، لأنه ما من امرئ إلا وسيذنب ذنبا صغر ذلك الذنب أو كبر، علم حقيقته أو لم يعرفه، فهو محتاج لمكثرات الذنوب. قال الشيخ: فإن الإنسان من حين يبلغ، قوله من حين يبلغ وهو بلوغ سن التكليف، بمعنى أن يبلغ عاقلا، وحينئذ يبدأ القلم في الكتابة، رفع القلم عن ثلاث، فهذه للغاية تدل على أن بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. قال: من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمان، هذه جملة اعتراضية ونحوها من الأزمنة، أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. يقول الشيخ: إن الناس عموما من حين يبلغ يقع في الذنوب، وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده، لأن هذه الأزمنة فيها أمران أشد بين الناس، وكان هذان الأمران قليلة في الزمان الأولى، القرون الفاضلة الأولى، عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. أول هذه الأمور هو فشو الجهل، وعندما نتكلم عن الجهل المقصود به الجهل النسبي، وذلك أن العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، لا خوض فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبيس لأهل الباطل، فالحق واضح بين والوصول إليه سهل، ولذلك كان العلم فاشيا في المدينة وما حولها. الأمر الثاني فشو الشهوات، فإن الشهوات تفشو بسبب أو في لأجل بعد الناس عن عصر النبوة، فالشهوات تكثر سواء شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات التابعة لهذه الشهوات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد على دين المرء من حب المال والشرف. هذان الأمران الشهوة فيهما أعلى، وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان، الزمان الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا المقصود. وقوله في هذه الأزمنة من أزمنة الفترات إشارة لذلك، أي فترة العلم، فترة العلم عندما يجهل الناس، ولكن مع وجود الفترة إلا أن الله عز وجل لا يقطع العلم عن عموم الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فالدين ظاهر باق إلى قيام الساعة، لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى، ويقوى في بلد ويضعف في ثانية. وقوله التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، فإن مشابهة الجاهلية من بعض الوجوه لا يدل على الشبه المطلق، فإن من ظن الشبه المطلق أخطأ ووقع في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة فجعلهم كفارا كالجاهلية الأولى، وليس ذلك كذلك، وإنما هناك شبه بين الناس الذين يقصرون بعض التقصير وبين أهل الجاهلية، سواء كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرها، المقصود من غير المسلمين عموما. ولذلك لما استدل بعضهم بآيات الكفار في عظة في تخويف العصاة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا صواب من وجه وخطأ من وجه، فهو خطأ إن نزلت آيات الكفار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة، وإن نزلتها من باب العظة والتذكير فحسب، وقد جاء ذلك عن العلاء كما في البخاري وغيره. فما زال أهل العلم يعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في كفار، إذ كلام الله عز وجل له عموم لفظ وخصوص سبب، وخصوص السبب مندرج قطعا في عموم اللفظ، لكن عموم اللفظ يشمل كل عاصي لله عز وجل. هذا يجب أن ننتبه لها، وهو ملحظ من أخطأ فيه، يعني اتجه اتجاهين: إما لمشابهة المطلقة بأهل الجاهلية فكفر المجتمعات، وإما أن يقول إن آيات الكفار هذه إنما هي لسنا مخاطبين بها، وأن العصاة يكونون كالطائعين في إيمانهم وكماله، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. نعم. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء. من نعم الله عز وجل على المرء أن ينشأ المرء في
أو في بين أهل علم ودين يعلمونه الدين وأهل دين يحثونه عليه. فكم من امرئ يكون محبا للدين لكن بيئته التي نشأ فيها وأهله الذين عاش معهم يمنعونه من ذلك. فإن امتن الله عز وجل على الإنسان بأن نشأ بينهم فإن هذه نعمة عظيمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب خاض الصحابة فيهم، قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، هم الذين ولدوا في الإسلام. لما علموا ذلك ظنوا أن من نشأ في بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. نعم هي نعمة، لكن كثير ممن ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، إما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنا من قلبه، يعتاد يعني أن يكون قد فعله من باب العادة ولا وليس من باب الإيمان التام، وإن كان الإيمان المطلق موجود، وإما أن يكون من باب ما دخل على ذلك المجتمع من بعض الأخطاء والجاهلية التي تأتي إما من شبهة أو شهوة. قال فكيف بغير ذلك، أي فكيف من كان في مكان بعيد عن أهل العلم والدين. ولا شك أن كلما كان المرء أقرب لأهل العلم والدين كلما كان أتم بحاله وأصلحه.

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاز أنه قال: كنت مجاورا في مكة حرسها الله، فأصابني يوما من الأيام جوع شديد، ولم أجد شيئا أدفع به عني ذلك الجوع، وخرجت أبحث عن طعام فلم أجد، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير أيضا، قال: فأخذته وجئت به إلى بيتي وحللته، فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أرى مثله قط، قال: فربطته وأعدته كما كان، ثم خرجت أبحث عن طعام فإذا بشيخ ينادي ويقول: من وجد لنا كيسا صفته كذا وكذا فله 500 دينار من الذهب. قال: فقلت في نفسي: إني محتاج وجائع، أفآخذ هذه الدنانير لأنتفع بها وأرد عليه كيسا؟ لا ضير. فقلت له: تعال إلي. قال: فأخذته وذهبت به إلى بيتي وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ وعدد اللؤلؤ والخيط المشدود به، فإذا هو كما قال. قال: فأخرجته ودفعته إليه، فسلم إلي 500 دينار الجائزة التي ذكرها. قال: فقلت له: يجب علي أن أعيده لك ولا آخذ له جزاء. قال: لا بد أن تأخذ، وألح علي كثيرا وأنا أحوج ما أكون. قال: فقلت: والذي لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله. فلم يقبل الدنانير. قال: فتركني ومضى. ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده. وأما ما كان مني، الإمام البزاز الآن الكلام له، قال: فإني خرجت من مكة وركبت البحر في وسط أمواجه المتلاطمة وأهواله، فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال. قال: وسلمني الله إذ بقيت على قطعة من المركب تذهب بي يمنة ويسرة، لا أدري إلى أين يذهب بي. بقيت مدة في البحر تتقاذفني الأمواج من مكان إلى مكان، حتى لفظتني إلى جزيرة فيها قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. قال: فجلست في مسجدهم وقمت أقرأ. قال: فما أن رآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علي، فلم يبق في الجزيرة أحد إلا قال: علمني القرآن. قال: فعلمتهم القرآن، وحصل لي خير كثير من جراء ذلك. قال: ثم إني رأيت في ذلك المسجد مصحفا ممزقا، فأخذت أوراقه لأقرأ فيها، فقالوا: أتحسن الكتابة؟ قلت: نعم. قالوا: علمنا الخط. قال: قلت: لا بأس. فجاءوا بصبيانهم وشبابهم، فكنت أعلمهم، وحصل لي من ذلك خير عظيم رغبوا فيه. فقالوا له بعد ذلك وهم يريدون أن يبقى معهم: عندنا صبية يتيمة ومعها شيء من الدنيا، ونريد أن نزوجك بها وتبقى معنا في هذه الجزيرة. قال: فامتنعت، فألحوا علي وألزموني، فلم أملك أمام إلحاحهم وإصرارهم إلا أن أجبت لطلبهم، فجهزوها لي وزفوها إلي زفها محارمها، وجلست معهم، وإذا بي أنظر إليها، وإذا ذلك العقد الذي رأيته بمكة بعينه معلقا في عنقها. دهشت، وما كان لي حينئذ من شغل إلا النظر لهذا العقد. فقال محارمها: يا شيخ، كسرت قلب هذه اليتيمة، لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد. قلت: إن لهذا العقد قصة. قالوا: ما هي؟ فقصصتها عليهم، فصاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير وصرخوا بالتسبيح حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة. فقلت: سبحان الله، ما بكم؟ قالوا: إن الشيخ الذي أخذ منك العقد في مكة هو أبو هذه الصبية، وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائما: والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العقد بمكة، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. وتوفي ذلك الرجل وحقق الله دعوته وزوجه بابنته. يقول: فبقيت معها مدة من الزمن، فكانت خير امرأة، رزقت منها بولدين، ثم توفيت فعليها رحمة الله، فورثت العقد المعهود أنا وولداي. قال: ثم توفي الولدان واحدا تلو الآخر. قال: فورثت العقد منهما. قال: فبعته ب100,000 دينار.
يحدث بعد مدة ويقول: هذا من بقايا ثمن ذلك العقد. فرحمة الله على الجميع. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.

أغفل الناس عن رب الجنة والناس. لقد رأى الناس ناطحات السحاب ورأوا القاطرات والطائرات فصاحوا وتكلموا وتحدثوا، ولكن لم يروا شيئا من عظمة الله عز وجل. إذا كان الذكر لله عز وجل تتسابق إليه الملائكة الضررة وتتنافس فيه، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه أكثر من 30 ملك يتسابق أيهم يصعد بها إلى السماء. وربما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. ولكن ما أغفل الناس عن الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كم من إنسان يقول أنه التزم بدين الله عز وجل تفوته هذه النفحات الطيبات المباركات، وكم من رجل من عامة المسلمين يمشي من مسجده إلى بيته راجعا من بعد صلاته وقد حاز مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا يفتر عن التسبيح، ولا يفتر عن التحميد، ولا يفتر عن التكبير، ولا يفتر عن التهليل، ولا يفتر عن تقديس الله عز وجل والثناء على الله بما هو أهله. إن رأى شيئا أعجبه قال سبحان الله، وإن طعم شيئا قال الحمد لله، فهو في رضا من الله بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الالتزام ما هو بالأشكال، التزام اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا سمعت الله يقول ولذكر الله أكبر تضعها في ذهنك وتضعها في عقلك أن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وأنك ما خلقت للعبث ولا خلقت للغفلة. تدخل وتخرج نعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك. ما تستطيع أن تقول الحمد لله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله، لو تسأل نفسك ما الذي حزبت منها، ما هو وردك فيها؟ ثم نأتي ونصيح، والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة. أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني عن نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا 34 ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها للسماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل. أما أن تظن أن هذه الأمور تزكيك بما تزكي به نفسك، فلا ذكر ولا شكر ولا ثناء على الله عز وجل. نقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يوم خلق فيه آدم خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه. نبي أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه، سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة، غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ، ولكن ما في تأثير، استقامة في الشكل لا في المضمون. على الإنسان أن ينتبه من الغفلة، ولا يرحم هذه النفس إلا برحمة الله. لا يزكي نفسه ولا يظن أنه لما يرى غيره أقل منه خيرا أنه قد بلغ. أبدا، قالها عليه الصلاة والسلام وصدق وبر، وما ينطق عن الهوى سبق المفردون. وهم يتسابقون على جمدان، سيروا، هذا جمدان وهذا جمدان، بينه وبينه مرحلة من مكة بحذاء خليص. لما رآهم يتسابقون كل معه بعير وكل معه دابة يريد أن يسبق الثاني، ردهم إلى السبق الحقيقي، ردهم إلى سبق ليس وراءه سبق ولا أجل منه سبق، وهو سبق الذكر. فقال سبق المفردون، لأن الله وتر ويحب الوتر، والذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس كله مشتمل على الاختصاص بالله. فأنت تقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر، كله خاص بالله عز وجل، فأنت أفردت الله. سبق المفردون الموحدون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ هم الآن يتسابقون، كأنهم يظنون أن المفردون معهم على الجمال والركاب.
وأن السبق هو سبق الأقدام وسبق الدواب. فقال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ينظر الإنسان إلى ورده من القرآن، ورده من التسبيح التحميد، كم سمعت عن فضل سبحان الله. عبد أحبه الله فأطبق عليه الحوت في الظلمات وهو نبي ومفضل ومشرف، أنقذه الله بالذكر بفضله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ما قال أنا يونس بن متى، ما قال يا رب كيف ترميني في البطن بطن الحوت وأنا النبي، أنا الشاب الملتزم كيف أفعل. لا، ما يمشي هذا الذي يعرف ربه حقيقة. بمجرد أن يصيبه شيء يعلم أنه من الغفلة، وإذا قال ولا تكن من الغافلين، ليس هناك أمر يهلك الإنسان مثل الغفلة، والغفلة تجر إلى الغرور، والغرور يجر إلى ما لا نهاية له من البلاء والشرور. ولذلك كان من دعاء الأخيار ما أدركنا يقول: نسأل الله أن يكفيك شر الغفلة، لأن الغفلة وراءها البلاء العظيم. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن مقامه عند ربه. إذا أردت أن ترى مقامك عند الله فانظر حرصك على ذكر الله، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك من الآن ألا يمر يوم إلا أن تذكرها، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك حتى ولو شغلت يكتب لك أجرها كاملا. أذكار القرآن تجعل لك ورد، الذكر بالقرآن تجعل لك ورد منه، الذكر من الباقيات الصالحات. عيب الإنسان أن يسمع هذه الفضائل ثم يعتقدها في قلبه ولا يعمل بها في جوارحه. نسأل الله بعزتي وجلال يعيننا على ذكره. ولذلك لما أحب الحبيب حبيبه ماذا قال له؟ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، أي لا تتركن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

كن معي يا الله، كن معي يا الله. حين تجدني ضائعا دون نفسي، حين تجدني روحا مختلفة يحيطها اليأس والتبلد، حين تعصف بي رياح الانكسار إلى حيث لا أعلم، عوضني يا الله بأيام لا تسرق من عمري الكثير دون ثمن، كي لا أجدني بعد زمن جسد هزيل بغير عمر يسندني. اجعلني يا الله روحا أخرى ترضيك عني، اجعل الدنيا بعيني كأرجوحة طفل مهما رمتني بملذاتها بعيدا، بقلب الثقة أني سأعود إليك. جدد بداخلي حب الحياة، أمطر على روحي يا الله بغزارة إلى أن تزول مني كل عثرة وكل ألم. ازرع بداخلي بذورا من الأمل تزهر على قلبي بشدة لأعيش الغد الأجمل، لأعود لحال يرضيك عني. أبعدني يا الله عن كل شيء يعلقني بهذه الدنيا، قربني إليك حتى أنسى كل شيء لأتذكر فقط أنني خلقت غريبا مر بدار غير داره ثم رحل عنها بعيدا ليعود لموطنه الحقيقي ألا وهي الجنة. بقلم حروف الغرام.

وإن أكثر ما يشغل الناس هو التفكير في مستقبلهم، فما أهمهم أمر أكثر من تأمينه والعمل على تحسينه، حتى غدا الخوف مما سيكون وما ستجره الأيام معها وتلده الليالي بقدومها ملازما للبعض في تفكيره وحديثه وحال قيامه وقعوده في مجالسه كلها حتى مع أهله وولده، فتراه يفكر في غد لا يعلم ومستقبل مجهول تراه يفترض فيه أسوأ الاحتمالات وأبعد التوقعات، يفكر في كل شيء سيء، يفكر في غلاء المعيشة وما سيكون عليه الحال بعد سنوات، بل وربما تجده ينشغل بحال أبنائه بعده وما يدري ما سيكون عليه أمرهم، يفكر في طلاق بناته وكيف أنهن سيتأيمن بعد أزواجهن وهن بعد لم يتزوج، بل إني أعلم أن رجلا يفكر في أبنائه وهو لم يتزوج بعد، يفكر ذلك المسكين في اليوم الذي سيدهمه فيه المرض فلا يقدر فيه على الحركة، يفكر في اليوم الذي يتوفى فيه رفاقه فيصبح وحيدا، تجده في أحايين كثيرة يتوهم جحود أبنائه له ويفكر في عقوقهم به حينما يحتاج إليهم، وكل هذا من ضعف الإيمان وسوء الظن بالله عز وجل. وقد سمى الله عز وجل هذا الخوف من المستقبل جاهلية، يقول الله سبحانه وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أيها الموفق، إن انشغال المرء بما يكون عليه غده وخوفه من شر الأيام وتقلبها يكسبه ذلك الاعتقاد وسوء الظن بعدا عن الله وانشغالا عنه ومشابهة لأهل الجاهلية، إذ من كانت هذه حاله فإن توكله على الله وثقته به وإيمانه بقضائه وقدره يضعف، وكمال يقينه بعلم الله عز وجل وإحاطته ينقص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط. الله أكبر. الروح والفرح في الرضا واليقين بحسن الظن بالله عز وجل، فمحسن الظن بالله إضافة لما وعده الله من خير فإن عنده الروح والفرح في الدنيا، مسيء الظن بالله عز وجل إضافة لما سيكون عليه يوم القيامة جعل الله في قلبه الهم والحزن. خوف المرء من مستقبله وما يكون عليه غده هو من عمل الشيطان وكيده، لا لشيء إلا ليفسد على المؤمن يومه، فلا يكون بيومه انتفع ولا بغده اقتنع كما قيل. جاء عند الترمذي وحسنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال وروي مرفوعا: إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة. ومعنى قوله لمة أي قرب ودنو، فبين ابن مسعود أن الشيطان أحيانا يكون أقرب لابن آدم وأحيانا يكون الملك هو الذي أقرب إليه. قال ابن مسعود: فأما لمة الشيطان أي حال قربه من الآدمي فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. تبين ابن مسعود وهو مرفوع في بعض طرقه
أن الشيطان إذا كان في بعض اللحظات قريبا من ابن آدم فإنه يعده الشر، ستفتقر، ستمرض، ستموت، سيعقك أبناؤك، سيكون ما سيكون مما علمه عند الله عز وجل، ويجعله يكذب بالحق الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر، بل ربما زاد سوء ظنه بالله فكان من المنافق. قال: وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. إعاد بالخير، يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء. ثم قال ابن مسعود بعدما ذكر ذلك، قال: فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى، أي هي لمة الشيطان وهو إعادة الشر وتكذيب الحق، قال: ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان أيها الأخ الموفق هو من يورث الهم والغم، ويخوف من الفقر والمرض والموت، وهو الذي يؤيس من الغد ويقنط من الخير، وربما فكر بالسوء وكساد التجارة وبوارها وهي رابحة وأبناؤه حاضرون بين يديه. إن الانشغال بهذا الأمر يشغل على المرء قلبه وجوارحه ولا ينفعه في ذلك، ولا تعارض بينه وبين التوكل على الله عز وجل وعمل الأسباب، فإن من مقتضى التوكل على الله عز وجل عمل الأسباب وبذلها. ولكن المصيبة عندما تكون هذه الأسباب والوسائل أمرا محرما، حتى إن بعض الناس في سعيه لتأمين مستقبله تحول ذلك إلى هوس، جعله كالداء. فكم من امرئ استحل أمرا حراما ليكتسب مالا محرما أو ينال ربحا عاجلا بحجة تأمينه مستقبله، فتجده يقع في ظلم وسرقة أو بغي أو غلول أو غش أو نحو ذلك محرمات لأجل تأمين المستقبل. كم من امرئ عطل بعض الشرائع الواجبة عليه من ترك صلاة أو منع زكاة أو تأخير أداء حج، أو امتنع من بذل المعروف والصدقات بدعوى العمل لتأمين مستقبله وزيادة رزقه. والحقيقة أن هذا هو هوس وقلق واضطراب من خوف المرء من مستقبله، وليس ذلك من العقل والحكمة في شيء.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بۆ چوونە دەرەوەش دیسانەوە ئاسایی بەڵام بەمەرجێک ئەوانەمان لە خەیاڵ نەبێت کە یعنی ئێمە مەسلەی حرام نەبێت ئەم جۆرە پشتانە ئاگامان لەوە بێ چوونە دەرەوە کە حرام نەبێت لەگەڵ خەڵکی کەیان نەبێت شوێنێک نەبێ کە جێی گومان بێ یا ئافرەتەکە تووشی شوبهە بێتیایە تووشی حرام بێتیایە لە غیری ئەو شوێنانە ئاسایی هەر شوێنێکی تر بێ ئەو خوشکە بە ڕێزانی ئێمە لە شارە ئێستا دێن و دەچن و لە دائیرەیە و مۆزەفن و لە بازارە و حتا بازرگان بن حتا کاسبکار بن هەر ئیشێک بکەن ئاسایی بیکەن و هیچ کێشەیەکی شەرعی دروست ناکە بەڕێزێکی کا پرسێ ئایا کڕینی زەوی کە بەس فۆرمی هەبێت بە لە وەزارەتی پێشمەرگە فۆرمەکە بکرێت حەڵاڵە لە کاتێکا ئێمە لە نووسینگە ئەو زەویە دەکڕین و نازانین پێشتر بەدەستکەوە بۆ پێش ئیفرازکردنی ئەو زەویانە نازانین ئەو کەسانی پێش ئیفرازەکە بەدەستیانەوە بووە قەرەبوو کراونەتەوە یان نا ئەسڵ وایە ئێمە ئەڵێن ئەو زەویانی کە ئیفرازەکرێن پێویستە خاوەنەکانیان قەرەبوو کرابێتەوە وە قانون قەرەبوویان ئەداتێ لەبەر والله وەعلم ئەو زەویانی کە دابەشەکرێن زۆربەیان ئەمانە مڵکی حکومەتن ئیفرازەکرێن یا ئەوەتا ئەمانە هیخڵکێکن و قەرەبوو کراونەتەوە بە هەردوو بارەکەش والله وەعلم ئیشکالی نیە ئیلا ئەن یەثبوت العەکس یعنی کاڵی ئیلا ئەن یەثبوت العەکس واتە ئەگەر زانیمان هی خەڵکێکن بە زوڵم لێیان داگیر کراوە قەرەبووش نەکراونێتەوە مامەڵەکردن بەو زەویانە حرامە ئەگەر زانیشمان نا حکومەتی خۆیەتی جنسەکەی ئەگۆڕێ یا حکومەتی خۆیەتی بۆ نمونە دابەشێکا بەسەر کارمەندەکانی خۆیا و قەرەبووی خاوەن زەویەکانی کردوێتەوە ئەو کاتە گرفتێکی نییە و ئاساییە مامەڵە بەم جۆرە زەویانەوە بکرێ بەڕێزێکی کا پرسێ لە ناوە جوانەکانی خوای پەروەردگارە ئایا ڤار یەکێکە لە ناوە جوانەکانی خوای پەروەردگار ئەگەر یەکێکە لە ناوە جوانەکانی خوای پەروەردگار چۆن خوای پەروەردگار زیان بەخشە و زیان ئەگەیەنێت ئەگەر باسیکەی بۆمان ممنون نەبین تەمان بەڕێزان ئێمە ئەڵێین هیچ بەڵگەیەکی شەرعی سەحیح لەبەردەستا نییە کە ناوی ڤار ناوێک بێ بۆ خوای پەروەردگار یا سیفەتێک بێ بۆ خوای پەروەردگار ئەو حەدیثیشی کە باسی نەونۆ ناوەکەی خوای پەروەردگارەکە حەدیثێکی ضەعیفە حەدیثێکی بە قووەت نییە و ئەم ناوی ڤارە لەویا هاتووە کە ئەڤار ئەننافع عولەمای دەڵێن ئەڵێن ناوەکانی خوای پەروەردگار تەوقیفین کاڵین تەوقیفین واتە ئێمە ناتوانین هیچ ناوێک لە خوای گەورە بنین ئەگەر ئەو ناوە خوای پەروەردگار بە دەلیلێکی ثابیت لە خۆی نەنابێ چونکە ئێمە ناتوانین بڵین خوای پەروەردگار ئەو سیفەتەی هەیە بەبێ ئەو باسی کردبێ ئێمە ئەڵێن خوا خاوەنی هەموو سیفاتی کەمالە و منەزەهە لە هەرچی سیفاتی نەقس هەیە بەڵام ئەمە جومەتەن بە گشتی وا ئەڵێن کە دێینە تەفاسیلەوە سیفاتی کەمال بۆ خواچین ئەو سیفەتانن کە خۆی بۆ خۆی ئیقرار کردووە سیفەتێ کە ئەو بۆ خۆی ئیقرار نەکردبێ ئێمە ناتوانین بیدی نەپاڵ خوای پەروەردگار و بڵین هەیەتی لەبەرەوە وشەی ڤار یا ناوی ڤار لە هیچ دەلیلێکی سەحیحا نەهاتووە لە غێری ئەو حەدیسە ضەعیفەیانە بێ بەڵام من حەیث المەعنا ناوی ڤار بۆ خوای پەروەردگار ئەکرێ بەکار بێ ئەڵێین بەڵێ بۆ چونکە ئینسان ژیانی ئینسان باشە بەشێکی زیانە بەشێکی زەرەرە بەشێکی نەخۆشیە بەشێکی ناخۆشیە کێ تەقدیری ئەمانە ئەکا کێ تەقدیری وایە کە ئینسان تووشی ئەم زەرەر و زیانانە بێ ئێمە ئەزانی خوای پەروەردگار نافیعە بەڵام خۆ هەرچی دێتە پێش ئینسان بە تەقدیری خوا دێ ناکرێ بڵێین باشەکان خوا تەقدیریەکە خراپەکان شەیتان تەقدیریەکە والعیاذ بالله چونکە ئەمە خراپە ئێمە ئەڵێین خوای پەروەردگار هیچ شتێک تووشی مرۆڤ نابێ ئەگەر خوا نەیەوێ لە حەدیثەکەی عەبدوڵڵای کوڕی عەبباسە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کا فەرمێ واعلم لو ان الامه قد اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكونوا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكونوا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف افرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم امهم امتك هوك بي لسر اوي قازان جك بتو بغيني ناتوان بيت بغيني اگر ويستي خوا لسر نبي واگر همو ام امتك هوك بي لسر اوي زيانك بتو بغيني پێت ناگەیێنێ ئەگەر خواویستی لەسەر ئەو زیانە نەبێ پێت بگەیێنێ باش کەواتە ئەوەی کە زیان ئەگەیێنێ خوای پەروەردگارە یعنی ئەوەی تەقدیری زیانەکە خوای پەروەردگارە بۆ حیکمەتێک کە خۆی ئەیزانێ کەواتە مەعنەن لە ڕووی مەعناوە سەحیحە بەڵام لە ڕووی ناوەکەوە کە ئەم ناوە ناوێکە بۆ خوای پەروەردگار سەحیح نیەوە بە دەلیلێکی سەحیح بۆ ئێمە نەهاتووە ئەمێنێتەوە ئەوەی بەڕێزان ئایا ئێمە ئەتوانین ناوی ڤار بۆ خوای گەورە بەکاربێنین لە بابی موقابلەیە ئا چۆن ئەگەر وتمان خوای پەروەردگار ئەڤار نافع یا وتمان ئەنافع ڤارە ئەو کاتە بەیەکەوە بیان یعنی وەک یەک وشە ئەگەر وتمان ئەلمعیز المذلە وەک یەک وشە بەکاریان بێنین ئەتوانین بەڵام بڵێن خوای پەروەردگار مذلە خەڵک سەر شۆڕکەر و خەڵک ڕسواکەرە نا
معذ مزلة نافع ضار بم مقابلة أتوانين بكاري بيجزا بتنيابلين خوا ضار أو اشتي خلابي لأتوان دتوا وأو صفتك خواي بروردقار خوي إثباتي نكردو بو خوي وإنما خواي بروردقار خير وشر بدستا بو حكمتك خوي إيوه خير ديني بو حكمتك خوي ديوه زيان دقيني أمانا لحكمتي خواي بروردقار بدردين جا حكمتك جاري وانتقام لخلشك إيكاتوا جاري واحي ابتلاء خواي بروردقار تاقي كردنو إيكا بو خلقي أكا وخوي بروردقار خلقي بي ترازو أكا خلقي بي لسنق أدا ابن القيم درباري أمبابتا أفرمي إن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره هندق ناوي خواي بروردقار حيا أتواني بتاك بيغلي أشتواني لقل صفاتي تر لقل ناوي تر بيهني وهو غالب الأسماء عليه الزور بينا وكاني خواي بروردقار بمشي وازن كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم بكوبلين خواصي في قديريتي هي يا بابلين خواي بروردقار قديرة يا بابلين خوا سميع خوا بصيرة أما أنا أسعي بتاكيش بيلين كما أنا صفاتي كمال بخوا وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره أما الدروس بتاك بيلين ودروس شابلين خواي بروردقار سميع وبصيرة يا بتنهابلين سميع يا بتنهابلين بصيرة فنقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع كواتا وكو عرزم كردين بتنيا وتري لبال ناوي كي شاوت ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده هنديك ناوي خواهي بتنها برامبر خواه بكار نايا بل مقرونا بمقابله بقرا ابي لقل برامبر كي بكاري بين يوكوشي كالمانع والضار والمنتقم طولسين مانع نافع ضار باش فلا يجوز ان يفرد هذا عن مقابله امنا وانا دروسني بتنيا واتا دروسني بلي خواه مانع دروسني بلي خواه منتقيمة دروسني بلي خواه ضار فانه مقرون بالمعطي والنافع والعفو او كاتا قلوثمان الين المعطي المانع يا الين النافع الضار يا الين العفو المنتقم بمشي وازا دروسه بكار بيه بلان بتنها بكار ناين فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل كواتب بمشي وازا لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما چونك كمالي خواي بروردقار لوياك خاوني هردو صفة بران بركة به نكتنها ضار به نا هردو صفة بران بركة نافع ضار معطي مانع معز مذل عفو منتقم بم صفة مقابلان كمالي خواي بروردقار درعك به كواتبر يزان إما علي النخير بتنها ضار ناو نيبو خواي بروردقار وإثبات نيبو دليل قطعي لو حديث ضعيفة حاتوا أقل بكار باني نالين خواي بروردقار ضار نافع يا نافع ضار يا قلت من منتقمة بتنيا نالين منتقم وإنما علين عفو منتقمة بو صفة كمالك وكخوي بناسين بخلق برزي جكا برسة من لقل هاوريكم إيش دكم أو هندي كالا داد بمن بو نمونة هندي كالا بصو $80 بمني وتو أو كالا يعني بو باري بفروشة چندت زیاده هاویش تسر بو خود و اتمن او کالاینه با سو $85 یا سو $90 ده فروشتم سو $80 که ده دمو هاوره کم $5 یا ده دولار که بو خوما هیچ گرفتی شرعیه نه خیر هیچ گرفتی شرعی نیه اما جوری که لماملی شرعی اما اتوانین خلقی که ایسی قمان پیانا بلین که اما ام سیاری امان هی ام موبایل امان هی ام خانو امان هی با بلین سیارک آلین اما دفتر یک با ایما بگا موبایل کالین سانزه ورقه با ایما بگا خانو کالین ده دفتر با ایما بگا دواتر کابرا سرپش که این دلاله کردن تو خود بچنی ادیگه من چه شمان نیه گرن که اوانا به ایمه بگا او بر ریزش اچیا ریکلام بخانو که اکا لوانه بونمونه من دو ابه پار اداب پیج پار اداب با ریکلام خانو که ساقه کاتو بسیعیده که قازان جه کیلی اکا نبو او حرامه نبو ایمه حرامه گرن که ایمالی اوان دم مبلغ به ایمه بگا او بر ریزه اچه ام بر ریزه که سپرسیاره که کردوا او کالایانی که کمپانیا که امی سرپش کردوا لفروشنی و سعیدی بو دیاری کردوا ام او سعری کمپانیا دیاری کرد و ایگینه با کمپانیا اوی که امینه تو اویان با خوی و که قازان جی من دوبونه که خوی ولی گره هیچ اشکالی که شرعی درست ناکه برای اشکال پرسه اله اگر جنو پیاویک برا زامندی هر دوچان جابو بیتنو لای لیجنی فتوه و لای محکمه سالک بر جابو نوکه سالک بسر جابو نوکه تیپر بو بیت آیا بویان هی بگره نو لای یکتر بعقد و ماری یکی تازو طلاق نامش نستاو جابو نوی بچوک واتا با اینی بینونی سورای هیچ اشکالی شرعی نیه بله اما بخوش که برزا علین
اگر جوری طلاقك دلنياين لوي كطلاق بائني بينوني صغرايا طبعا طلاق بائني بينوني صغرا اكتر طلاق يكم بي اكتر طلاق دوام بي واتا استا طلاق وجودي ماوا يا دو طلاق وجودي ماوا ام طلاق يا دو طلاق وجودي ماوا اكتر بقرنا ولا يك بعقد مارعي تازا بلا ببيع عقد مارعي تازا بيك ناشنك وطلاق رجعي ني لبرو بلا اتوان بشنا ولا يكو بلا عقد مارعي تازا بكنا ولا قال يكو ها بروسيا او سرجيري سلنه دس بي بكنا واغاي شانلو بك دس بي اكنا وا پیاوک لسر عددی طلاق کونه کان ماری کاتو واتا ام پیاوس یا طلاقی بونا گریتو اگر پیشت طلاق کی یابه ک استا ماری کاتو لسر دو طلاق ماری کاتو اگر دو طلاق یابه بو بابینی بینونی صغرا استا یک طلاق ما ک ماری کاتو ام پیاو لسر یک طلاق ماری کاتو چکه ام معلومه ی گرنگ بو برستان اما الین پیاو سی طلاقی هيا طلاق یا دو طلاقی ک ادا دواتر ک جا ابن ولسر ام طلاق یا دو طلاق هر كاتيك ماري كاتوا يك طلاقي ما هو أمبياوا لسن أو طلاقة ماري كاتوا أجر أو طلاق النما باشا أو كات يتر أمبياوا بيوني بمجنوا نامين أو جنا بيوي سكع شوية كيتر بكا لقال بياوي كيتر علاقة كيتر بكا مرجي مسبقنا ببياوا كبمرة يا خوي طلاقي با أو جا كسي كي كم بويه ماري كاتوا لو رأم خالق جرنجا أجمعن لي ببو برسارة كبل يتوانيا ماري كاتوا بيباتوا لا يخلي لسن أو طلاقي كما بدي برای زیچکه پرسه، پرسه بانکی که بنابی بانکی تایفی اسلامی. ریکلام بو او اکاد که سر جمعامل دارای کانی لچوارچه و شرعی اسلام و لجنه شرعیان هیا. جور اکاونتی کانی که پی اوتید ابن العراق مبلغ اک پاره دا انید لو حسابو گوای اوان استثبار کن بپارکو لبواری جاجا بکاری اهینن. که چند جور عقد یان هیا بو سی مانگو، شش مانگو، سال و پین سال. لو ماوانه دا تو بر رجه که هر یکیان لوی تر جاوازه پاره قازان جور اگرید. لبری پاره دان را و که و پاره کی خویشت هر امنیت ما مساجد زور سپاس باشی کرد نوی امپرسیاره طبعا اما برزان اما قبل قلم بانک برزق صب کن زاین ام طبیعتی ام پاره که ایم دایانین مزاربیا مشارکیا مرابحیا و بانک ام پاره نل چیا استثمار که اما قبل ما آگادار میشک قازانچی که ایم ولی گری نبی ایم قازانچی حرام ول بگری نیو چاپ باشی که نیم ولی ول اجازه بانکی دار بانک لال سنی شر عایکه که او بانکانه ایم آگاداری ده هم معاملات يعني هي هناي بانك كإسلامي وبرباي صريح معاملة كا ناو شون اللي باسامينا وركنيا إما أبي دلنيا بينا ولا ويك شون أجر أم معاملة مضاربة به أو كات إما أبي مدة مضاربة كبزاني لقل بانكا يعني مدة كبابلين أم مدة هيك خوي على سيا بانك شجما أما باشا زين بانك أم باري لشيء استثمارك خالدو خالص إما بزاني آية أم باراني كإما دايانين لقل بانك معاملي بيأكين ابي اقامن لو بي اگر بياني زرر رويدا بزاني البنك خوي راسمالي خوي هي لمعاملك يا بس راسمالي ايما بكارتيني شكا اگر زرر هبه ابي بشدار بوكان اگادار بن او زرري كرو ادال باركي امان اكوي اگر بنك بچيت جيرباري اوي قبل من زماني زرر كان كم حرام بمعاملك ابي بالربا كواتا اقامن لو بي اما وكو هجماري خونا كاني بنك اف اي بي وايا تقريبا من وايتي اقم باشا أبي أجمعن لو أبي مضاربة بأم معاملة أجر زرر هبو أجر باركة ناهي بجدار بوكان بو بجدار بوكان تحملي زرر لكن أجر بنك باري هبو أو كات بنك برجي خوي تحملي زرر كان بجدار بوكان برجي خوي عن تحملي زرر كان باشا أجر تنها بارشي بجدار بوكان بنك نبي زمانة زرري بجدار بوكان كبيكا أو كات معاملة كشبه ربا أشياء تسر وشرعية أم برا برجة في وسط تأكيد لهم حالة عنب كاتوا ودواتر بو خوی بزانی که آیا ام معامله چونه و قازانجه که چونه کده برای زیچ که پرسه ایش کردن لشریکه طلبات کاری گیندن زیادتر بابتی خواردنه ده چه تبواری حرام چون که هند یک جار خلق دوای پاکت و جگره و تامینیرگره دکن و هند یک جار ناچارین که بیگینی گیندنی امانی که باسه کده مشروب، نیرگره، بو نمونه او موادانی تر که حرامن، جگره همو امانه گیندنی حرام و فروشتنیشی حرامه او برزاني كحساب بو حلال وحرام كان اوان باني يجينن خلقاني كشن حساب بو حلال وحرام ناكن اوان ازادن بيجينن لبروا اما الين كاري طلبات وكو خوي ام برزاج باسكا لواتش للسطان نوتو هشتي كاري كاريكا بيه دراو بيه هنديك جار اما ديتا بيش كسيك داوي جگرن يرقل اكا او كاتا او كساني كا جيني ركان اواني كا نيوجا كانو اهلي دين نو حساب بو حلال وحرام كان باني يجينن خلقاني كي ترهي لواني هر بیه دین بن لوانه دینی که تریان هبی ول دینی آوان راجع پیدا را بیه با آوان آجر کالاین بگینن لبرو آجند دینی آجر کالاینه حرامو معاملکیشان حرامه برای چیکار پرسه
آیا کشتنی آجلا دگمنکان با بلگی اوی که زرری داول کشتو کالو هنگ آیا دروسته ام پرسیار بویه کرد آجل دکوژن با بلگی اوی زرری داول ام آجلان جاری واحد دگمنن لوی اوی کتا دانی بیلو نوچه یان جماره یکی زور کمیلی ما بیتوا آیا نتوانی رگی تر بگیری تبرکو درخستنویان لرگی اوشت پیشکوتوانی استا هن یا اگه در کرنوی لانی حکومی با درخستنوی لو نوچه و گوازنوی با نوچکانی تر کشتنی ام آجلا دگمنان رگ پیدراو نیه برزان اما کاتی خوی قصبان لسر کشتنی براز کرده طبعا براز آجلا یکی دگمنی و آجلا یکی رزاسو کی جنیه باشه و پیویستی جنیه آجلا یکی زیان بخشه خراپه کلتوری خراپی هیا زرع حمیتی گده باشه آجلا یکی بمعنی کلمه آجاو گیره اما جوازه لوی که وکو هم برزه باسه که لعاس که یک اما جوازه لوانه بابلین لورچک اما جوازه لفیلیک اما جوازه لوی که امانه آجلی دگمنن پاراستنی سروشت و پاراستنی او چونالی تنوع بیئی که پروردگار لگردو نادروسی کردو ارکی همو مانه لبرو فعلا اویل پرسیارکه امبرا برزائی که پرسیارکی بد پرسانه اما اگر اترسین لزیانی امجور آجلانه مفروض وسائلی پیشکوتو بکار بینین بو درخستنویان مفروض حکومت آگادار کینه و مفروض بیان پاریزی لبرو امانه آجلی دگمنن ولناو چونیان زیانی که گشتی له همومان ادا امانه تنوازونی کی بی ای را اگرن شیر بلن گورک چقل ریوی امانه هم یانوان بلاب هندی اجل هیکا زور زوره بن و زور زیان بخشه بن او کاته لنا وبردنی او جوره اجلانی که زور زیان بخشنو بیت شوازه مکافحه ناکری و سودی کی او تو یانیه و بعکس او اگر مکافحه نکرین ابن بمای سری شب و خلق و زیانی کی زور بجوت یارانه گیرن لنا وبردنی او جوره اجلانه او شته کی تره و حکم کی جواز لم برای چکار پرسی؟ آیا دزدیان ششتن؟ لامشتملات یک دروسه که مقصد وقت سرچاوی آواکه لوشون مشتملاته که توالیت کیلیه؟ اما دزدیانش که دروسه ای مگوتو مانه گوتو مانه باله دزدیانش گرتن لامشون آنها بته بته اسای ما ازانی امجر شون آنها توالیت که بلای کم مترینی یک دو متر دوره ارزی امجر توالیت آنها کاشیه کاشیه که لشونی توالیت که آی پی اکری پاگکتی تو. دواتر لو شونه د زنجګيري او اسايشه حتی زور يګله توالي تکاني حرم اگر جنابتان ملاحظه تان کړده به وا يعني کابري معتمر کا چا او کا بخويا توالي تکي شتيایه دوی د زنجګيري خو يشوا احرام جبسته نيتي عمرش باشه ديني لوي نيتي احرام ديني لوي کواته ام بابتانه اشكال کي شرعي دي روز تاکا حکمت تکا فلسفه کي شرع چيا فلسفه کي شرع او ام شونه پاک به ام شونه يم د زنجګيتي اګرين پرجي توالیت که اگر حاتمی آبی پیا بکنی آواک پاکی بکاته و دوست دزدی جیتاب جیره یا خویت آب شورده هیچ مشکلی که شرعی دروز نکه برای زیچ که پرسه درباری علی درمان خانه کان زوری کن ل هیماکی خویانه خاج بکار دینن ام خاچا هیچ حکمی که شرعی هی و هیچ وکاری که بو حلواسینی او خاچانه ما علیم برای زم کاری که نارواه خاج کصلیبه که هیماکا پیچوانی هما عینی کانی ایمه و هما یک دیش ببن مکانی قرآن ایمه آرین ام هما ی هما تندرستی نیه بوچی ایمه مسلمان کانی خومن هما خاص بکین به هما تندرستی اما پیام کی تری لپشتوی ای بوچی ایمه هلال کان لواسین ک بکین به هما تندرستی کیما کو مسلمان هلال بکار دینین عادتا دبر او برابر زانی ک درمان خانه ان هيا ایمه آرین هیچ کاتیک صلیب گزارشت ل تندرستی ناکه اما پیامی که آینه بسر ایمه یا فرض کراوه هند یک منظماتی نیو دولتی هیا هیمه خاچ یعنی که خویان خاچ پرستن باش ام هیمه خاچ یعنی وکو کلتوری که نامو ناروه هیناو بو ایمه خلکانی مسلمانی ایمش خواهن درمان خانه کان بطایبتی هیمه خاچ بکار دین بکار هینانی ام هیمه برزان شرعینی حرامه اما برس کردنوی صلیبه و ام صلیب و کو عرض میکردن لبنان ما زانستیا هیچ پیوندی کی به پیوندی کی زانستی تندرستی و نیه اما رمزی کی آینیه اما کو مسلمان لجاتی او بابین مانگ بکار بینین هلال بکار بینین اما رمزی کی اسلامیه و او رمز مسیحیه دور لدینه بو اما شته کی رگا پینه دراو برز چکا پرسه آیا معامله کردن به زوی گری بست یا او زوی یعنی که حقی تصرف یعنی هيا تا چن شرعیه او زویانی که عقد بریزان طبعا هم زیات زوی کشتو کاله کانوان او زویانی که ملکی صرفنی جایا گدی بستی حکومت یان هيا یا حکومت حقی تصرفی داو بجوت یارکان ما مالک کردن به هر دو کان دروسته بس لسنوری د صلاتی خوته
يعني تو كبكابرا علي تو نالي من زاويه كتبي فروش مش كزاويه كيتونيه تو علي من او عقديك هم ابو بستوبيان صال كمن بكاري بينم من تنازل لم حق كم بوتو لمقابل اما يا حقي تصرفي ام زاويه كبدس من او زاويه كشتوكاليه من حقي تصرفك ادمتو اما شرعيه اجناء او شرعينيه اما خومن خاوني ام زويانني زاويه كان اگر سيري صوره قيد كان بكي لينسلاوا اراضي مملوكه للدوله أمانة أرضي دولة صورة قيدة كان ينبروني وامان في ألين إما حقي تصرف فان هي بيانو حتى حكمة دوائك كسك أمري بوشي بيكساني دابشيكا لنوان كتشوك ركانيا چونك حكمة ألي من أم أرزا حقي تصرفي بدز أم بياو وبوهي أو نبوة منك أو أمري وكو هديييك أي بخشن بمنالكاني هرب حقي تصرف ولان بيكسانيش بيان أدم أم تصرف هيج قرفتيكي شرعي نية كواتا ما ملكردن بأرضي عقدو حقي تصرفه اما الين كاريكي شرعيه بلان بمرجع اما سنورك سنوري ما ملك لحق تصرف عقدا به هيتشي ترنا بما رجا بيدراو بغيري اما رجا بيدراونيا برزان كما كاتي برنامج كشبان بو امرو جيش تباين تابي جيش تباين كتير بخواي قولت انا سبيرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان وكو برخصنويك درس رابردو أما المبحث الأول كاللا برشيس سي قلت من الأسباب المعينة يعني المعينة على التدبر بنسن أسبابك ما نادا كأن دوبش يسيرش أسباب معنوية أي كمانية أسبابك دوميان حسية زال أسباب معنوية كش يكمش تقول من تعظيم كلام الله تعالى وحبه دوميان الإخلاص سيميان الدعاء سالميان قيام الليل هروها أسباب حسية كانش قلت من ذكرت سنبشك لو أنا أولا أمور قبل القراءة برلا قراءة أسباب كان بخوين وده بأوانا هول بدين كوا وجود يعني هبيتن هبون بن تاوكوبتوان كار زيات للتدبر لتيرا مانكا بشويتش دروس انزام بدري يكمشت قبل قراءه برزان اختيار الوقت المناسب للتدبر كاتشي غونزاو هالبجيرين بو تدبري تدابكين دوميان اختيار المكان المناسب شوينيتشي دروس زبزان لا مال شوينه تغرفه هوليك شوينه كتهيك وازياتر بيدنگه دتواني انسان لوي قران بخوينه تدبري تدابكان سيم يعني اقدار الاختيار المقدار المناسب حول دا يعني بر لو يدس بيبك يعني ديار بك تسند توانا هي تواني بخويني تدبر تدا زياتر دكيت سارم يعني دراسه سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم خوينا سيره بيغمبري خوا كزور جرين قبزان بيغمبري خوا تسون تدبر كردوان بينزم يعني التدرج في التدبر يعني بلافندي بكين خطوه بخطوه قناق بقناق دوم يعني في أثناء القراءة لكاتي قراءة برزان دبي أو خالانة بها ما شدها بين يكمن إثارة الأسئلة حول الآية يعني بسيار بروجين تاوكو بطوان ولامكي وقرينوا دوم يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سيم يعني القراءة الصحيحة المفسرة سارم يعني الجهر بالقراءة أوجد بني هندك سيكاتي قرب دان جبرز بخين زيادة تدبر دتوان بكن بينزمن التغني بالقراءة وتحسينها هولدن قرآن بشويتي دنجيتي خوش بزوان بخويني نوا ششم يعني الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن جيغرتن لدنجيتي خوش لقراءة القرآن كوش كاريجيري هي لسر مسألة تدبرة حفتم يعني مدارسة القرآن بتوان دودو يعني ببين دو بشكوا لهردو لابسيار ليكتر بكينو بو يكتر بخوي نوا تاوكو تدبر باشتر ببيتن هشتم يعني الانصات عند الاستماع لل قرآني بيدن ملكاتي جوية قرتن لقرآن أمره بإذن خواهي قواردين السر نويميان كأومان ما هو إن شاء الله لله براح افتاوه هاشت واروها نويم هو كارله كاراني كواد بيتن بو تدبر زي بزيان بكين برزان ترديد تلا آيات المقرؤة والوقوف عليها وتنوي آيات كان يخين دراوا ووستان لسر لقل آيات كان يعني دوبارك نويانو وستان لسري تقلبوا وسينو بسيار بكين تي بكين وهو من أهم الوسائل المعينة لهرا أمراز قرينجا كان يعني يارمتي درا كان يعني دياري كرا وكان على سرعة الانتفاع بالقرآن كبتوان بشيوتشي خيرا سودة قرآن خينا كمان وربقرين وتدبوره وتيرامان تدا أنزام بدين فبالتكرار يتذوق المتدبر حلاوة القرآن دائما كسي تيرامان اگر هاتو آيات يكسن زاري خويندوا تامي تسكا تامي خوشي قرآن دكاتن خوشي يكي شيرين يكي ويزيل عن القلب الغفلة بإذن الله هروها لا دادات لسر دلت سلا دادا غفلة بآقائي بفرماني خداي پروردگار اوش برزان وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اوش كاري بيغمبري خواه وكاري صحابي بريز بوا بابزاني بلغما لسهر اوا فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أبو ذر الغفاري رضي خواه لي بالضلال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها بيغمبري خواه بنم شويكا أر آيات يتي دوبارة ذكردو تأكو بياني يك آيات أوش ينوى هاتي سوري المائدة لا آيات سطوها جدك تفرمي خواه قورا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي پروردگار تو أقر ليان عذابيان بدي أو بنديتون
وإن تغفر لهم أدق اللي شان خوش بي فإنك أنت العزيز الحكيم تو بدا صلاة بهزي وداناي بوي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التلاوات أو بيغنبري خواش سلامي خواهي لبي سير دكين دبيني التدبر بيش تلاوة كردوا يعني زيادة الحول دا ترامان بكات التدبر بكاتن لويك زيادة القرآن بخوين توا فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة ليك شوا بس هيك آيات يخون دوتوا يعني هدفك تدبر ونوك زور خون نوي قرآن بيتن. قال ابن كثير رزاي خوي ليبيتن لا تفسير كي خوي دا في تفسير هذه الآية لآيات سطو هجدب أبزاين لواتا كي تصدل تفرمي هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل أم آيات باز لو دكاتن تي لخو دقريتن جرانوي مشيئة بولاي پروردگار يعني ويستن هابو خدايا ويستن هابو أوا فإنه الفعال لما يشاء هر خوشي بكري أوشتي كدي هوي تي دويتن بكاركيتي الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أويك هر كارك بكا بسيار لناكري بلام أواني تر بسيار لكراون ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وعروها تسيلا خوش دقري أم آياتي سطو هجدي سورة مائدة ببشبون تبرء كردن لتشيل النصارى أواني كدروها نسر خواي برورد قارو لسر سماني بيغمبارا كي كرد وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا هستان بو خواي قورا شريشان دانا خزانيان بودانا ومضاليشان بو پروردگار دانا تعال الله عما يقولون علوا كبيرا پروردگار زور لو يبرسره كاوي اوان ضيلين كقسيه زور قوريا. وهذه الآية او آية 19 سورة مائدة لها شأن عظيم فرمانه چي زور قوري تداهي ونبأ عجيب وخبرك هوالي چي سرسرماني چي تداهي. وقد ورد في هذا الحديث يهروك لهم حديث هاتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها بيغمبري خواي يكشو تنها أم آياتي دوباره كرتو برئيزان أوش هدفت سيالي رعمان سي أويك ومروف زياتر حولي تدبور بدا نقزور خوينه ويقرآن لبروي زور خوينه وأقر تدبوري تدانه بي لبروي تدبور مقصدي دابزين قرآن سيا أويك ليتدبروا آياتي بوي تدبر آياتي كان بكين. وعلى هذا فإن تكرار القراءة للآيات مرارا وترديدها وسيلة للوقوف على معانيها ومرامها ببي أو حديثي بيغمبر إخوة تعزك باسمان كرد بلغيل سر أويك تكرار قراءة لبو آياتك سنزار ودبارك كرد نويشي دبيت تسيم دبيت وسيليك دبيت أمرازك بو وستان لسر معناها كان يعني بو بقين تيبقين لمعناها كان ومراميها ما بس سيع لو آياتي كوادا بزيوا. وعن محمد بن كعب القرضي محمد كري كعب القرضي رزاي خالي بك كسيتي تابعية طلبي ابن عباس بو دفرمي لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح تفرمي من أقر الشوك خريتي آياتيك بم يعني شوية خريتي خوين دنبم تاوكو بياني أو تآياتك برزان تسورتك إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة ما القارعة تفرمي أقر شو بس خريتي تاوكو بياني خريتي أمدو سورة مبخوين موا تفرمي لا أزيد عليهما زيادة ناخن ولا غيري أمدو سورة وأتردد فيهما وأتفكر ودائما دباريان دكا موا بيريان لدكا موا تفكر أنت دادكم أحب إلي أوبو من خوش ويسترا من أهذ القرآن ليلة هذا بو أي بتوان القرآن بخوين مو بلام تس أهذ يعني بسرعة سرعة القراءة يعني بخيراي بخوين مو أو قال أنثره نثرا يعني هل هدفي من أوبي تنها وشكان بليمو فريب دم نخر أو إيشي مني أو لا من خوش ويسنيا لا من خوش ويس أو كاري خوش ويس دائما أو كوا أمدو صورة أقرتي لآيات أجمار آيات يعني كما أوان بي باشترا بخوين موتيدا تدبرو تفكر بكم باشترا لو القرآن هم يبخوين مو بشيويتي خيرا وشكان فرابدن بلام هيتي لتي نقم هيتي ماناكي استفادة سودي ليور نقرم. وأروها وعن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير
عبادي كوري حمزي كوري عبد الله كوري الزبير قال دخلت على أسماء ثم لا أسماء كتي أبو بكر الصديق رزاي خالي بي وهي تقرأ أو آياتي دخوين دوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم خواهي جوري منتي لسر إما كردو إما يباراز دا عذابي سموم كأغري دوزخة خواهي جوري ملايك ما انتي دا بباريزي كالسوري طور لآياتي بسو حفتا قال فوقفت عليها بنيم لسر آيات راوستا فجعلت تستعيذ وتدعو إن زخريتي بنا بردن بو بخواي جورا ودعاي ذكرت خواي بنابته لو عذابا وداواد ذكم لو عذابا بدورم بخيتوا قال عباد عبادي كري حمزة دجرتو در فذهبت إلى السغر وإجتم بزيم هش ثم بازار فقضيت حاجتي أوش تي كدم ويز زي بزيم كرد ثم رجعت كرامو وهي أسماء فيها بعده حيش تهر خليش آيات أبوه ألا سر آيات راوس أبوه هر تذكر تستعيذ وتدعو استعاذة بخواي جبر ذكر بناي بخواي جبر دبستو دعاء ذكر زبار زان سير كان اسمع كتير أبو بكر رضي الله عنه بلا سر إيك آيات سيرك أو برزات سويت بازار كاري خوي كريه هاتو تو هر خليش بس تنها بير كرنا وبو دعاء كردن وبو بنا بردن ببخواي جبر سبارت با آجري دوزك خواي جبر هملاك من بباريزيتن قال ابن قدامة ابن قدامة دفرمي وليعلم من القارئ بقارئ بزاني خينر بزاني أن ما يقرأه أو كدخوينته ليس من كلام البشر بريزان أما أو قرآن كدخوينه وكلامي بشرني وكلامي بروردقاري كرب السماوات والأرض وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه بابين بيشساوي خومان أو قصي شيء قصي كسي كمتكلمك كسبحانه وكبروردقاره ويتدبر كلامهم باترى ما نقصك بكاتنا قرآن بكا فإن التدبر هو المقصود من القراءة لبرو التدبر أو ما بس لا لقراءة آيات وإن لم يحصل المتدبر إلا بترديد الآيات فليرددها أجل إنسان نيتواني أو ترى ما نبدز بني إلا بآياتك تنزار بخيني بابي كاتن با او آيات تسندان زار بخونتوا با او يتدبر بدست بهينتن وقال ابن القيم الجوزين رحمة إخواني بدا فرمي فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر اگر خلق بيان زاني با او ايك لقرآن دا سبارت بالتدبر ترامان هي لاشتغلوا بها عن كل ما سواها تنها خوان خليك تدبر ذكرت حمو او يتريان ولادنا فإذا قرأه بتفكر أجر بيخين با بلان با تفكرين تيورد بونوا حتى إذا مر بآية تاوكو أجر آيات يخين دوا وهو يحتاج إليها أو كسبيويسي بام آيات يعني آياتك الدعاءك زابو الشفاء نخوش يعني بوهرشتيك هربكو خويدة فرمي في شفاء قلبه أو آيات الشفاء بو سارسالي نخوش كان الظلمان ظل كررها دوباري ذكر دوا ولو 100 مرة أجر صد زارج بيتنا آياته الدوبارة دكاته ولو ليلة أجر هاتو يكشويش بدري جاي هر خريج دوبارة كنو آياته بهرم آياته كاتبو أو الشفاء ضلي بو بيتن فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم خوين نوي يك آيات بريزان بلام بتدبر بترامان بتيجيشن باشتر لو يختم بكيت بو دائما هاولو بدين زياتر هدف ما تدبر ببرزان وأنفع للقلب أوج باش تروب سودر بوضل وأدعى إلى حصول الإيمان وأوج سرد شيشيتن بو أويك باور بدس بهنين وذوقي حلاوة القرآن تامي شيريني قرآن بدس بهن برزان بهو تدبر وقال أيضا هروها ابن قيم دفرمي كانت عادة السلف سلف وابون يردد أحدهم الآية إلى الصباح تاوكو بهانيك آياتان دوباره ذكر دوا بو بس بو اوي كوا تدبوري تداب كانوا تام يعني حلاوات او شيريني قران كواهي لا لتيجيش نكي لي ور بقرن بريزان بهمان شد ديمين يعني هوكا له كاراني كادبيت هبيتن بو اوي تدبر لقران بكين التفاعل مع الايات او لاثناء قراءه يعني لاثناء قراءات ديمين هوكار اوي كوا انسان كار ليتشين كار لقر آيات يعني لقر آيات كانت هي كلب بيتشن جاء عن حذيفة رضي الله عنه لحذيفة كريمان هاتو رزاي خالبي قال
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شويق لقر بيغمبري خوان ويجم كرت فافتح البقرة دستي بسوري بقرة كرت فقلت يركع عند المئة وتم احتمال هي لآياتي الصد لسوري بقرة بسيت الركوع يعني كوتاي بيبني بسط آيات ثم مضى بلان بيغمبري خوان الصد آياتي تاو كردو هربر دوام بو فقلت يصلي بها في ركعة وتم احتمال سورة البقرة هر همو لو ركعتي بخوينتها فمضى برام هر بردوام بو بيغمبري خوا فقلت يركع بها كطاوي كرت كوتاي بيديني تو ركوع دبا ثم افتتح النساء دواتر دسي بس سورة نساء شكل فقرأ سورة نساء شهر همو خين ديك ليك تسي ليك ركعت ثم افتتح آل عمران فاشان دسي شكل بتسي بس سورة آل عمران فقرأها اوي شهر همو خين كوات السير كين بيغمبري خوا ليك ركعت أو بيز قال سورة فاتحة سورة بقرة هر هم يخوين سورة نساء هر هم يخوين سورة آل عمران هر هم يخوين بقرة 286 آيات نساء 176 آيات سورة آل عمران 200 آيات هر هم يخوين سير كان برزان ليك ركعت فقرأها برام سورة خوين نويل خوين نويل چي خيرا نخير يقرأ مترسلا يعني بهدوء لسر خو هس خيراي نذكر إذا مر بآيات فيها تسبيح سبحة أجر بآياتك بروج بك تسبيح تدابا سبحان الله ذكر وإذا مر بسؤال سأل بآياتك بروج بابي خوين باب بسيار تدابا دعاء ذكر خويا بيم بخشة وإذا مر بتعوذ تعوذ أجر بآياتك بروج بتعوذي تدابا ديود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوسير كان في غنبري خوا ليقرك عد سورة الدرج كبقرة ونساء ما آل عمران تداخلين دوا وهروا عن جابر رضي الله عنه لجابر كري عبد الله رضي خوالي بقال لما نزلت هذه لا فاشوي كام آيات دا بزيل السوري أنعام آيات الشيسو بينت تفرمي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فالوردقار توانا هيك كوا عذاب لسرتان بوتان بهن التخواروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري خواه كما يتخون دير الراوسة فرمي أعوذ بوجهك برور ديگار فنا بوجهي تو دقرم قال أو من تحت أرجلكم يان عذاب لجيرة وبوتان بيني في غنبري خواه فرمي قال أعوذ بوجهك خواه فنا بوجهي تو دقرم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يان أوتي برور ديگار بتان كات الشيع يعني فرق تنفرقك طوائفك كوا كذب جي كزنك او هريك خوي بي حق بيتن انزا ويذيق بعضكم بأس بعض وهندي جيجتان عذاب بهندي كان بتشي جيتن يعني شرب كانوا يكتر ازيد بدن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر قوا كجيجتام آيات سي فرموي هذا اهون او اسان ترى او هذا ايسر او سهل ترى بو سيد لكن برزان يعني كآيات كان يخوينتو بيغمبري خوات تفاعلي لقل كردوها خوی نگل تیکر کرد ولی شوی نک بسیاره بسیاری کردیا پناه بردن با خوای گرو پناه بردوا لعذاب و این زعی از دمین هوکار برزن ک کوتاه هوکار له هوکارانی که دبیت یارم تی دربو تدبر ل اثنای قراءت النظر في المصحف دائما سيري مصحف بكين وذلك أن القارئ من حفظه لبروی خوینر اگر هاتو اعتمادی لسر حفظی خوی کرد لسر صدری بونمونا قد يستغرق ذهنه في تذكر المحفوظ فيشغله عن التفكر في كلام الله أو كاتي قارئ أقربون مناوي التنهاء اعتماد لسر حفظ صدري بكاتين أو اللبر أو الزور بير لو دكاته وكوا تذكري محفوظك بكا أو وايل دكاتن هند يكزار تدبر لدز داتن لبروي أو همو برن هدفي أويا أمانزي أويا كوا قرآنكي كلبري كرتو بشيوية چي دروز بيلتوا بوي اوات تري دكات تدبر لدز داتن بينما القارئ في المصحف برام اويك لسر مصحفه مراجعي دكات قران دخوينتن لا توجد عنده هذه المساله او شي شيء نيه لبرو او اعتماد لسر ميشي ناكاتن بوي اتك بشي تدرس بخيني بل كو اعتماد لسر سته كان نظر النظر في المصحف سير كردن لمصحفه بوي اوات تدبر زياتر بدز دهينتن والناظر في المصحف يستطيع الربط والمقارنة بين الآيات أو كسي كسيري مصحف دكاتن دتواني بيواندي وزياكاري لنوان آياتك عامك أما آياتها الربطي بتبيواندي يجي لقال آياتي بيش أخوهي يعني
او مقارنان جوازيان لنوان بكاتن بولي رأى هاي قوت بولي رأى هادلتن او قرهاتو لسر مصحف به والتأمل بين اول سورة واخيرها تشتواني لور ببتوان لسرتاي سورة واخيركي بتي دسي بيكردوم سورة بتي كوتايات بلام وهذا يفتقده الحافظ الا بعسر بلام اويك حافظي قرآنه ديوي لسر حفظي صدري يعني اوي كالبري كردو او باساني بدستيناه يعني لبراوي او هولي او داكوا اوي لبري كردو بشيويتي دروز بيليتوا بويا قال ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود رزاي خوالي بدا فرمي اديم النظر في المصحف اديم لدوام هاتي يعني الزور ببردوامي سيري مصحف كان برزان سانان دفرمي سيري كرديني مصحف اگر نشيخيني وهر عبادات بودن السره طب زين امام النووي تدفرمي وقال الإمام النووي إمام النووي رحمة إخوائي اللي بيلا كتابك إخوائي التبيان في آداب حملة القرآن لا باريس يحفد فرمي فصل يشي تايبات من ديك الوام قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءة من القراءة عن ظهر القلب إخوائي النووي قرآن لسر مصحفة باشتر لا إخوائي النووي لسر ظهر القلب لسر ويكا إنسان لبري كردوان لبرتي هو كاركيتي باريزان تفرمي لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة لبر أو سير كردني مصحف برستش شيء دعوة كراوة يعني عبادة شيء مطلوبة كما إنسان تبي سير بكاتن فتجتمع القراءة والنظر دوشت كودا بيتوا يكوي نوا دو سير كردن هكذا قاله القاضي حسين أو كقاضي حسين ككل فقهاء كان مذهب إمام الشافعي كدفر من أصحابنا كإمام نووي كفقيه مذهب إمام الشافعي بوا وأبو حامد الغزالي وهروها أبو حامد الغزالي وجماعات من السلفي جماعات السلفيش بهمان أو رأيان هي كوا إنسان سير كردني مصحف هم عبادات يشي مطلوبة بخير بويد نسره وهروها ونقل الغزالي في الإحياء إمام غزالي لكتابة كيخو الإحياء في علوم الدين دفرمي أن كثيرين من الصحابة الزور للصحابة برز رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف يعني أوان لمصحف قرآن يندخوين دوا ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظر في المصحف بأن ناخوش بروجي كان لدز بروا سيري قرآن ينكرد بيتن وروى ابن أبي داود دجرتو دفرميه القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف زور رواياتي هنا ولا سلفا كواوتي أنا إنسان دبي قراءة لتبكى لمصحف بكى لسر قرآن بخوينيتن ولم أرى فيه خلافا نيس خلافة يتشمال ندي توكزني وتوا خنو لسر مصحف بون منا دروسنيا يان قصية تر فالكوبا بيتسوانا كدلين أفضل وباشترا ولو قيل يكمان بوديني بابزاني تضل إنه يختلف باختلاف الأشخاص دلين كاك آخر خنو لسر قرآن وخنو عن ظهر القلب بكسكان دا قوردريتن فيختار القراءة أو قراءة هل دبجردي في المصحف لسر مصحف بابزاني تشيو هل دبجيري لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب كسر قرهات لسر مصحف خوين وعن ظهر القلب خين خشوع خضوع هرد حالتك وكوي يقبو هيد جاز يا نبو شهان بك باشتا تفرمي ويختار القراءة عن ظهر أو لو حالتي برزان أقدر من أو مصحف هرد بجيري لبرسيس كتسسو دي زياتري هي لبر اوي قطمان هردو حالتك يوكو يكا سير كردين مصحفك او زياتر دبيتن او خير لو زياتر وردقرين ادي ويختار القراءة عن ظهر القلب ادي تشهان اويكا عن ظهر القلب هرد بجيري او تورا قراءته دري لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف اقل لمصحف بيخوين بها برام لا ظهر القلب زياتر خشوعك يبو كامل تردبي زياتر تدبرك يبو دبيتن بو يدفر مي لكان هذا قولا حسنا واش تيشي باشا كواتا اقل هاتو اعتماد كردن لسر مصحف خشوع دت زياتر الدبو اعتماد لسر مصحف بك اقل هر وكو يقبو او دي سان هر بقرتو سر مصحفك اللي بر او مصحف اضافي يجي زياتري تدا تشك الزانيان دفرمون انسان اقل سيري مصحفك بزاتي خوي تسي دبيتن أو خوينا وكي يعني عبادتي شيء مطلوبة بلام أو لو أنا شاهد يكذب رباش آخر من حفظ القرآن ده كم لحفظ القرآن في وسا من اعتماد زيادة لسر ظهر القلب كم لسر حفظك أي خم أو يكلمش ما هي أو دروس تبرز أنا أبو حالتك أي إنسان بيا حفظك أي خوي دروس بكاتن بلام بو تدبرنا بحاول بدا اعتماد لسر مصحف بكا أجر خشوع تدا زيادة بو بو إمام نووي رحمة إخوة الله يدب فرمي والظاهر أن كلام السلف كلام السلف
وفعلهم محمول على هذا التفصيل أو تفصيلك أو دو حالتي تازة باسما كرد دا قوري بهوي كسكان برزان أوا قيشتنا سر حالي سيم بعد القراءة باسي أو كارانا ما كرد كبيشي قرآن خويندن دا بيت يارمتي دربو تدبر دواتر تخا يازا خالد كمان جمار لأثناء قراءة كدبيت هو كاري يارمتي در بو تدبر حالتي سيم دين بعد القراءة كقرآن ما خلاص كرت سيب كين باشا بو يتدبر مانها بيتم يكميان الإكثار من قراءة القرآن زور قرآن بخين برزان ومما يعين على تدبر القرآن الإكثار من تلاوته وعدم قطعها يارمتي در بو ترامان لقرآن تيا زور خوين نوا وهروا نفسران يعني بسران ما النبي لقى القرآن دائما يعني روجانا ويردي خمان هبيتن فمن أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له هركسيق بردوان بي لسر لقى داني درقا خريك درقا يبودبتوا وما نيسي برزان يعني إنسان حرشتي شي ويز با الحح بكاتن زور بردوان بداور داولي كردين نو وقتو زارك بخويني بري خلاص نخير وكم من ايه اغلق فهمها اليوم وفتح غدا سن اياتك يا تو اورد خوينو تي ناغيم بلام همان ايات كبياني د خوينو او زاري خوي غير درغات بودكاتو فهمك درغي تيجيش نكات بودكاتو ولذلك جاءت الاحاديث في الثناء على من كانت هذه حاله سن فرموديك من هي بلغان لسر او استايشي او كسانة دكاتن كوا حالي تيان سونا بابزانين فعن ابي هريرة رضي الله عنه لابو هريرة رزاي خوالي بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بغنبري خوا فرمويتي لا حسد الا في اثنتين حسودي جائزني بريزان تنهال دوشد نبي يكميان رجل علمه الله القرآن كسيكا كبر وردقار فيري قرآني كردوا بلام او كسفه ويتلوه اناء الليل او للروج دا دي خوينت انا اللي بشو دا دي خويني وانا النهار بروج دي خويني ذا وشي انا برزان يعني ساعات يعني كاتكان ديار نكرا بلام المهم انسان لكاتكان شو كاتكان روج دي خوينتو تفرمي فسمعه جار له جيراني تي هي او جيرانه جيلا جيرانك يخوي دبيك قران دا خوينيتن فقال جيرانك ضلي ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان بريا أويك بجناني من درابك قرآن خلنا وك بمنش درابها فعملت مثل ما يعمل بمكرد باك أوي أو ديكرد ذا سيرك ليرة حسودي إيري بردن زائزة حالتي دومج لفرمودك باز نكرا أويك سك كخواي جرمالي بيدعوا أو كسج لبناي خوا دي بخشيتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قراءة القرآن كل يوم بزاين پیغمبري خو هم روزي قران خوينته بله پیغمبري خو حريز بل سوي هم قران هم روزي قران بخوينيتن ببرغي سي سيركن فلما جاء وفد ثقيف وفد ثقيف كاتك هاتنا لاي الى المدينه هاتنا شارع مدينه بيروز انزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه بين المسجد وبين اهله پیغمبري خو لنيوان مالي خو يمزگو تكي قبه خيمه چدان ابو لو او ميوان او في ثقيفه لدانا فكان يأتيهم ويحدثهم بعد العشاء شوان دس ولا أن بيغمبر إخوة بس ديني بودا كردن وفي ليلة من الليالي تأخر عليهم لشبك لشبك كان بيغمبر إخوة تأخير سو ثم أتاهم باشان رويش سولان إلى مدانان فكان يأتيهم ويحدثهم بعد العشاء شوان دس ولا أن بيغمبر إخوة بس ديني بودا كردن وفي ليلة من الليالي تأخر عليهم لشبك لشبك كان بيغمبر إخوة تأخير

حزینه کردی او روزه پیغمبری خو بستلایان وردکی خو نه خوینیتن ورد او یک عمل یک روزانه دوباره به تو برزان زابو سیر کن پیغمبری خو وردی له قران هبوا د قران زن سیر کن چون روزانه قران تحدیدی کردی سند خوینی با ایمش مسلمانان همو روزه وردی بخو من دامن سن تو انا من از یاتر له جزء کمتر له جزء المهم ورد مان هبیتن به ورد نبی له قران خو نه هر وک چون ورد له اذکار کان هيا تطوين بهمان شتيج بقرآن همان به وكان الصحابة رضي الله عنهم يختتمون أو يختمون كل أسبوع ختمة صحابي بريس همو حفتيك ختمة كان ذكر تسون باسيري كان قال أوس أوس دجرد دفرمي سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن سون قرآن ينكر بحزب حزب أو ربكو إستا قرآن سي جزاهر جزوك بون مدابش يتسن حزبك كان كرديها حزب جزءك تو حزبها حزبك صار ربع عبر الشوازي فقالوا ثلاثا وتي أنا مال رجية كم سي سورة كم بقرة آل عمران النساء دخينين وخمس أو جاري رجية دوم بين سورة دواي أو دخوينين رجية سام وسبع حف سورة دخوينين رجية سارم وتسع نو سورة دخوينين رجية بين زميان إحدى عشرة يازا سورة كي دواي أو سي كم برزن سي بينز حوت نو يازدا روجي دواي او كروجي ششم دفرمي ثلاثة عشرة سيزا سورة كي دواي او عند قاعدة تقريبا سوري قاف وحزب المفصل وحده لسوري قاف تاوكو كو تاي قرآن ليق روجي يعني سير كان با حفتيه كحوت روجا همو قرآني ختم كريا ببي او ترتيبه كتعزبو ايو بارز من خوين دوا وقال عثمان بن عفان عثمان كور عفان رزاي خوالي بدا فرمي ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله حزناكم هشة وروجك بسرم دابروا إلا حزدكم سبكم إلا سيري كلامي خوابكم يعني إلا بيودي من القرآن هبيتو بسم الله قرآن وقرآن بخوينم يعني القراءة في المصحف وقال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمة خوالي بي لباب فهم القرآن في باب فهم القرآن صدله ضلع قارئ القرآن دائم التفكر وتدبر لألفاظه قارئ القرآن دائم تفكر دائما بير دكاته والتدبر ترامان دكا التي لألفاظه ولفظ كان القرآن امروفاج دائما نقر بردوامي خليج القرآن يتفكر وتدبر بتن تفرمي واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس وإلي دكاتن أو كس استغناء بكاتن يعني خوي بيبش بكاتن بهوي تس خوي بيبش ده خلق دكا يعني خوي بدور دكا على خلق بمعاني قرآن يعني خليج معنى قرآن وحكمة كاني قرآن بوي خوي خليج كلامي خلق ناكاتن إنسان لكلامي خلق زوج زاتوش يقول نحده بيتن خوي بدور بخاتن هر خليج عبادات بيبش ترى وإذا سمع شيء من كلام الناس أجر جيلك تتش قصي خرجش بيتن وعلومهم بين زان استكانيان تفرمي عرضه على القرآن دي أقصانه أو علمانه عرض ذكاء لسر القرآن فإن شهد له بالتزكيه قبله أقر القرآن بباشدانه قبول ذكاء وإلا رده أقر القرآن بباشدانه أو بدور دخاته فإن من يقرأ القرآن أو كسيك القرآن دخوينه في يومه وهو غافل عن معانيه يقرأه في غده أو أمر دخوينه بلام غافل لمعناي برام همان آيات دخويني في غده بو بياني وهو ذاكر لها برام ذاكر بو معناها كان يعني معناها كان خواهي قرر درقائي معناه بو دكاته ومن قرأه في غد وهو ذاكر لها واركس قرباني بخينته معناها كان شي خواهي قرر درقائي بو بكاته تفرمي أوشك أن يعمل بعد غد بهديها أو زاري وايد بيتن خواهي قرر بو أسان تكاتن كوا إيش بكابه القرآن يعني كواتا أمرواق القرآن ما خين تينا قيشين با بياني جيسان بخينه بياني تيجيش نكا خواهي قرر درقا من بو دكاتو باس ما كرد با إلحاح بكين با لدرقا زور بدين تاوك أو درقا من بو دكريتوا بياني اگر درقاي فهمك من بوها أو زاري دو بياني تردواي أو تمان بوده بتو برزان كار كردن بتسي بوي كار القرآن دواما لكرا وهكذا ينتقل قارئ من درجة إلى درجة أرقى منه أو إيكا دبين لنمريك بو نمريك برستير برز دبيتها حتى يصل إلى الغاية تاوكو دقابة ما بس بعد تلك البداية لباش أمسر تايكا دستي بيكرد وكل من صار على الدرب وصل هركسك لسر رقابر وهر ديقاتن يعني واهر مثلة شي عربي شا هركسك لسر رقابر وهر ديقاتن بلا موكا سيد دانيشتيا ناقاب بهيتس دوامش تبرزنا لدواي قراءة لقراءة في كتب التفسير هولو دين لكتاب التفسير بخينه شك التفسير لفظة كان من بمانا دكاتن لا شك أن التفسير قنطرة التدبر قمان لو داني

تفسير قنطره يعني جسر يعني برده برده شيء تدبره يعني بهوي تفسير اما دقين بتسي بترامان ومن لم يفهم القران هكذا قد قران تينا فكيف يتدبره شلون تدبري دكا شلون تيدكا. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه ابن تيميه رحمه الله عليه بدا فرمي ومن المعلوم ان كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه حمو قصيك ما بس تيدات يجيشتني تي تنها لفظه كانيه فالقران اولى بها او كلام قروها بها دي القران اولى تربوه. وايضا فالعاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من العلم وعادت واي انسان اجر هر قومي اجر كتابي له نيرج لزانس بخين كالطب والحساب وكو طب وحساب حساب فلكيات بريزان دفرمي ولا يستشرحه والشرح بونكرت انتينا قامناك فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم سون اواك كلامي خواهي قول عصمتي يعني توار كتابك بخين يا قامناك تينك تي سفاده نيتي سزاي اويك القرآن ككلامي خواهي قوريك القرآن عصمتي ما مدى بارزي لقناها كان وبه نجاتهم وسعادتهم بوي القرآن ما رزقاربون ما نبختياري ما دبيتن وقيام دينهم ودنياهم وهروها الدين ودنيا من بهوي قرآن ووستاوى. قال إياس بن معاوية إياس كر معاوية رحمة خالي بدفر مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره أو كسان القرآن دخينو نازا ما نايكيتيا كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا أويا لشويك كتاب كان بوبي نسلاو كان بوبي للايشي للاي باتشايا كان وليس عندهم مصباح هيتز روناتشي كان لا نبي تنسلاي كان لا نبي فتداخلتهم الروعة ترز دكوتنا وضليان ترز دكوتنا نيوانيان ولا يدرؤون ما في الكتاب نازان سننا أو نسراوة هي ملك تيبو نسيون. ومثل الذي يعرف التفسير أو كسك تفسير دزانيه كمثل رجل جاءهم بمصباح وكو كسوا كسك تفسير بزاني وكو كسراج لقال خوي بوان بيني فقرأوا ما في الكتاب أولنا كتابك هي بوان بخوين توا سيم هو كارل دواي قراءة بريزان دبيها به سؤال أهل الكتاب يعني دا أهل العلم دائما بسيار لأهل علم بكين ينبغي لمن قرأ شيء من القرآن ولم يفهمه أن يسأل عنه عن القرآن بيويس أو كسك قرآن دخويني وتينا قاب بسيار بكالو كسانك أهل علم بوأوي تيبقى مانيت يا خواهي قلت فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إما قرآن من دابا زاندو هر إماش دي بارزين وكال سوري حجر لآياتي نو ولا سوري النحل لآياتي تسلو سيدة فرمي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسيار لأهلي ذكر بكان أقر إيوه نازان زا أهلي ذكريش شيء بارزان فسؤال أهل القرآن عن القرآن ومعانيه وطالب فهمه أوي إنسان بسيار لا لو كسانبك كتفسير شارزان أهلي علما بسيار يعني اللي بكين كاك القرآن بسيار يمكن لمعناي قرآن بسيار يعني طلب فهمي بكين شلون تي بكين. ومن أعظم ما يعين على التدبر باش تريش تكير متي دربو التدبر ببيتن وفي هذا مطلب مهم أوجد واكاريتش جرينجا وهو تعظيم أهل العلم وتوقيرهم أوجد بجور دانان ورزقرتني لأهل علم بجوري رزليقرتني تيان فهم أي العلماء من أعظم أسباب فهم العلم زانان قورترين هوكاري تيجيشتني قرآن سارم هوكار لهوكار كان يارمتي دان لتدبر لدواي القرآن ربط القرآن بالواقع أويك القرآن لقر واقع الربط بكين يعني فيوز بكين وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له بو أوي قارئ هزبكاتن قارئ القرآن يا مستمع بالقرآن كسي كجيل لدقلي هردو كان أنه تدبرتيا أنه يعني أو قارئة أو مستمعة أو كسا كسكا المقصود بالخطاب أخوائي قولا خطاب لقلوان دكا أو كسكا القرآن دخو يعني وأن كل خطاب في القرآن موجه إليه مو خطاب إلى القرآن أراسك راو بو قارئ القرآن بو مستمع القرآن. قال ابن قدامة ابن قدامة دفرمي وينبغي لتالي القرآن تالي يعني قارئ بيوست بو قرآن خوين أن يعلم أنه المقصود بخطاب الله بزانك أو ما بستك خطاب خواهي قرب أو قصلك أو دك ووعيده والترسكاني وأن القصصاء يعني القصصاء وأروها تسيروك كان يعني تسيروك لم يرد بها السمر ما بس أولي الشوت سراء يعني إنسان الشوت سراء زاران دادنش نشواني دريش جستانا نمالك دادنش توقسان بيوك دي دجرا دفرمي أو ما بس نيا لقرآن بل العبر طلقوا عبرة ليور قرتنا. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال للمؤمنين الصحابي برزوان ترين نمونا بو إيمان دارا فحينما يقرؤون القرآن كاتك قرآن يندخوين دوا كانوا يدركون أنهم المقصودون بالخطاب
دهان زاني كما بس لا خطاب أراست كردني وتكان بو أوانا. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية عبد الله كري مسعود رضي الله عنه بده فرمي كاتكم آية دابزين للسورة الأنعام آية اشتادوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تفرم شق ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كآية دابسي زولة سرد المعقول زبو وقالوا وتيان أينا لم يظلم نفسه شيه يظلم نفسي خونا كرد بيتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون أو تيقيشني إيوة كديلين أو هانيا إنما هو كما قال لقمان لابنه أويك لقمان سلامي خالي بكاتك بكركي خويقو إن الشرك لظلم عظيم. فرمي شرك دانان أو قولتين ستما كواتا الذين آمنوا أو أن إيمانان هنا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم باوركي خوان لقال الظلم تيكر نكرديا أو ظلم بس تيبي الشرك برزان ما بس تيبي الظلمي أو الظلمي تبعيني بركو شرك بوي بيغنبري خوان تفسيري أم آياتي بم آياتي سورة لقماني آياتي سيذكر كباشرين تفسير تفسير النبوية صلى الله عليه وسلم بويا دفن ففهم الصحابة أنهم هم المعنيون صحابة يعني أن معنيين بويا قلت أنا وأينا لا يظلم. فشكوا إلى النبي شكايات يعني برد لا يبيغنبري خواه فبين لهم أن الظلم في الآيات هو الشرك بويا بيغنبري خواه الظلم كلا آتي بورون كرنو كما بس في الشركة فهان الأمر عليهم إنزا لسريان سوق بو. وعن ابن مسعود قال إذا سمعت الله يقول أجل أخوة أبو دفرمي يا أيها الذين آمنوا دفرمي فأرعيها سمعك جي خد برايخة جي بو بقرا فإنه خير يأمر به كباشترين ساكتين اشتفرمان في ذكا أو شر ينهى عنه يعني خرابيك ديبي أقدارت بكاتو خيلي وبدور بخيوة. وهروا هذا دفرمي وهذا لكونهم لبرئوا الصحابة أخذوا القرآن للتلقي والعمل شكو أصحابك القرآن يا وقرد بو نبو بس تلقي بو ورقرتي نبو عمل يجبو وكار بيكردن بو وأن كل ما فيه خطاب لكل من سمعه دعوة لا القرآن هركسك جيلي بي خطابك اللي بو أوا عراسي أو دكرتسن. قال الإمام ابن القيم ابن القيم رحمتي خوالي بدا فرمي لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته خلق هزبا هناك كتسون لجير قرآن بجي لجير حكم كان قرآن بجيتن وتضمنه له سيتي دابو أو كسان ويظنون في نوع وفي قوم أوان وأقمات دبن كاك قرآن بو نوع كاتيا بو كسان كاتيا بو قوم كاتيا قد خلوا من قبل بيجي من رويشت ولم يعقبوا وارثا وكسي باشيان لدواي خوبة زينهشت أو ما بس يعني أوان يكزميب كان نا زور كسان كيه لتنبلي يعني لا لبي حالي خوانا قصدا كان دلين كاك أو بو صحاباتيا باشرين كزمون أو بو يمناتيا أمو كوهونا بيناكري نخير وانيا بو ابن قيم رحمة الله اللي بدا فرمي وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين الفهم أو قصو أو بالكرنوان لدكا ببيت الرقر لنوان أوان قرآن فهمي قرآن لنقري كواتي بقن لبرو أو قصا هاني وددا كتو لقرآن تهنقي بو ابن فرمي ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا سيون بخوا أقر سأوان رويشتن ما بس يبي صحابي برزا فقد ورثهم من هو مثلهم أوان لدواي خوي بلسي أن يشتيا وكوان يعني شر منهم يعني لوان خرابتر أو دونهم يعني لوان خراب لوان جيرتر زكواتا أو ما ني أو ني ما هل برين والله كأك جي لي صحاب الروي أما وشوانا بين الناخير كأك خوما نارين باسة تاسد وكو أوام بنا أما دي بيما عندك ري با قدوي ما قدوي ما بن ساويا ليبكين باب زاني تيان كرديا. وعند قول الله تعالى ولم آياتش أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ابن قيم كلا سوري مؤمن لآتي شيء سنو تدل دري والناصح لنفسه كسيك أغر أمش قاري نفسي خوي بكا العامل على نجاتها إنسان أغر نفسي خوي كرد دبيته هو كار أو كرزقاري ببيتن تفرمي يتدبر هذه الآيات حق تدبرها دي ترامان دكاتن لم آياتانا بجوان ترين ترامان ويتأملوا حق تأملها لي وردبتو زوان ترين لي وردبونا وينزلها على الواقع فيرى العجب دي اما يتانا واغل سواقعك يخوي تطبيقي دكاتن زوان سيدة بني سرسرمان دبيني ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا او كاتب بي لونا كاتو بركاكا والله اوا تايبد من دبا قوم يكون رويشتن نخير فالحديث لك اقا دابا اقساني من بوتويا
واسمعي يا جارة أي جيران جد لبي والله المستعان خواش بشتو بناها. وعند تفسيري قولها روها لتفسيري أو آياتي سورة المؤمنين آياتي بنزاو سيدة فرمي فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا. تقطعوا يعني بارتا بارتا بونتن فرقك تن أحزابك تن طوائفك زمرا يعني قطعا قطعا كل حزب بما لديهم فرحون. هر حزبك هر حزبك خوي في حقه هر دري من لسر حق ما ويت لسر باطلا. قال ابن القيم لتفسير ما يتدفر ما فمن تدبر هذه الآيات هركز يترام لو آتان بك ونزلها على الواقع ولسر واقع شاد زيب جيبك تبين له حقيقة الحال حالي بو بدردك وعلم من أي الحزبين دزاين لشان حزبة يعني قرآن بيوريتي حق وباطلي بورون دكاتوا بودا فرمي والله المستعان خواهي قورا شمولا يقب فارزيتن ليلة لم درس إن شاء الله كتائب بودين كلمة بحثي يكم باز لأسباب تدبر ما انكرت برزان ودرسي دها تجدسين السر مبحثي دوم موانع التدبر ريقر يكاني التدبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشبستانم عزيزانم، إما لحلقة كان يرابردو باسيكو ملك بنا مامان كرت كأو بنا ما شرعيانا أقرر تساو بكين براسي جيشة وقرفت لما لكان منظور كم أغيتد بلام أوزار الدين باسي أو أكين أغا جيشة رويدا إما تون ما عملا لغا جيشة كبكين أو قرينغا تسوكا خويلة خويدا همو خيزانك جيشة هرأي أوي جي أوي زخيزانا لسر أم كري زوية جيشة هيا وهر هجبوا أما لو تمروف خزاني دروس كردوا لآدم وحواوا كفيك وجعون حتما أمدو طبعا زيوازا أمدو كسا كهستو خستو مشاعر وإحساس وفكر كرنوان زيوازا حتما تششارو دادات بلان قرينج أوه إما تسون بين معملة لغا معملة يجي دروس لغا الأم تششاب كين أوه قرينج سوكا هبوني تششا او نیا کسی هری خواسته و جنیان پیاو به هری خواسته و بو اوی هر چیل ناو دلی دای بیرژی بسر اوی ترده بو اوی نی هر چیل ناو دلته لعقد و بغض و توری و رق و قینه بسی بسای ام چشه که های بفرصتی بزانی بسر اوی که دا برژینی چشه بو اوی نیا که پیدا بو اوی بی اوی مقابلت ایهانه بکی و کمی تمشا بکی و معنویاتی بروخینی خوش شبو او نيا كتوبي دا صلاة وحكمي خول لما علي بتسبيني بري مادان فرصة ام چشه پيدا بوا بابوي بصل منم كمن سي قوية كم سي انساني كم لقصي خوم تنازونا كم چشه بو او نيا هم مالك هر چشه دبي هم مالك گرفتي هر دبي بلام ايما بابين بزانين چون فائده لم چشانا اكين سون بتوانين ام چشانا زور بچوق بكينو بو او ببسيط ترين حل وبآسان ترين حل يكسر قرفتو چشاكينا ومالمان حل بيتن يكمين خال قزور قرينغا اويش اويا هر كاتك چشاك پيدا بو سنور مبزينة سنور مبزينة لبر اويا هر كاتك سنوري ام چشامان بزاند براسي چشاك ديتناوي منو خزانم چشیک من هی لسر پاکو خوانی مال مثال کدین دادنیشین لگر خزانه کم باسی اویده کم گلی اویده کم لبرسی مالی زور خوان ناکاتو یا خود من دالکان زور جوان خوان ناکاتو یعنی هر گرفته ایچی که احتمال مالی ابه او گرفته لسنوری خوی زیاتر تینه پرندره چوکه اگر بیتو من همو گرفته کانم هینا و ناوی ابتا خبسا ابتا هرا ابتا گارگار ابتا مقومورو بین و برده و قصیق لمن قصیق لوی او در عبد او در هش ایشکر
1: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

کردو و واش امی فیر کردو بلگم علی سر امت چیه حدیثی صحیحی بخاریه افرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص بکاتی چو سر قبرستان ایت السلام علیکم دار قوم المؤمنین انتم السابقون ونحن اللاحقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون صلاوی اخواتان لی بی ای دانشتوی ولات و شاری مسلمانان ایو پیش ام روشتنو امش بدوای اوادین روش الروجان اگر خواه بیستی بی امش اگه این الائه او دین ناو قبرستانو قصر اگل کی آکا اما یعنی قصر اگل مردو آکا ایبو امش سنتا اگر وابت یعنی جایزه ایم بروی نرکاتشون لگل قبرستان اقصب که ام زمان ام اللغه اکا لگل ضلی خواه تاقصا که ام زمان اکا کسی که ادب نزانه ادب ما بس ادبی لانی تیگشن لشعر و زمان و کلتوری زمان لما تینگه ناتوانه تزوقی ام معنا جوانی فرمایشتی پیغمبر که صلات اسلامی خالصی به کلکل مردوه علیه صلاوی خواتان لیبه ای مردوه کان رجل رجان امش دین بلای ایوه هر کسی کلی ایوه من ببینی بروم لگل مردوه که اقصب کم چی و من یجد بلان تم لمبکه که امال پشتی و دلنوائی خویه که اوانه تواوک و تاین پیاتو بخوی علیه علیه با من ببینم دلنوائی کسانی بکم کل جیان درچون بو اوی دلی خوم دلم نمری منیش وک اوان دلم هست بکا دلنوازی هموش تک کم دلنوازی دارو بردکم لناو مالکتا دانش تو اشتیکه بینی بلاری دان راوا اچی ریک یکی تو دلت قبول ناکا حزکا ریک بی حزناکا لار بی دلنوازی خوتا کی خو او دارا پی نازنه بیش سپاس تکم کمنت ریک کرده و لار بو او دلنوازی خودی خوتا کی بوی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بی بمشی وازد دلنوازی کردو حتاکو که نبیت هو کاری اوی کوا دلی خوی بشکی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بی هنی جاره لحق ما فی خواهی لايك عائشة لحديثك صحيحة كلا صحيح بخاري مسلماتوا أفرمي رجل كانت مي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وخالص بيه وتم أي بيغنبري خواه أو حجري إسماعيل تشيه لبال مكة فرمي أو كاتي خوي لناو كعبية أبوا بلام قومكيتو أي عائشة قومكيتو كاتك كعبية عندروس كرب چوكي عن كردو لبرو نيان تواني زور قوربو أوان لي در كرب فرمي أي باشا درقاي كعبة بو أو نبرزا فرمي وكاتي خوي نزم بو اسماعيل لعرزه ابراهيم لعرزه دايناوا بلام قومك ايتو برزيان كردوته ولا بروا همو كسيك بناو بدرجاي كعبانه تشتو بروا لا برو بس ناو داركان بناو بينو بتش قبول نكن فقير بناو بروا او بو تشيناتي او هان ليكر فرمي بيغنبري خوا كواتا بو باشيناكي فرمي اگر قومكت اگر قومي قريش حديث عهد بجاهلين بوانو تازن بو الى جاهليته لبر خاطري اويك وهل حديث جابر فاخاف ان تنكر قلوبهم ذلك جت ان خلى يقسى اما خوي غرم هرمان كعبي وادروس كدوا قريش كاتي خوي لجاهليه ولسمت لزمن الشركه اشكاندويتي اسم مسلمان يشبون بلام ازانيت يسبي دسكاري كعبه كات ضلي انا اشكي افرمي لبر او النبي قومك ضلي اشكي امر اكم يسبير مين لسر بناء قواعد اسماعيل جارك تدروس يا كمو دو درقاي لعرزة بو دروس أكم وحجري إسماعيل أخما ناو كعبا بو أوي وكو سردمي بيغمبر إبراهيم ليدو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتك لدواي خوي يتاكو سردمي عبد الله كوري زبير عبد الله كوري زبير ديد دسكاريكا حجري إسماعيل أخات ناوي علي وسنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاري كتر حجاجك عبد الله كوري زبير شهيدك دو بارا وايليك نوى لسردمي هارون رشيد إمام هارون رشيد برسيارك على إمام مالك علي قرك ما كعبة شاك كموا وكو سردمي بيغم صلى الله عليه وسلم وكاتا لبرد قريش نيكرو إيسا تشاكي كم وكعبا عروخين وكو أوي ليكم إمامي مالك دستي قرف فرموي أي خليفة مسلمان دعوات ليكم كاريكي ومكا كعبا بيت عرضي دسي منال هر رئيس هر ملكي بيت بيجا كاكا أما باش نبو هارون رشيد كردي من وكو يتر همو سالة كعبا هر رجب جوريك ولبرتشاوي هيبتي لبرتشاوي خلقا كوي وازي ليه بير بارو قوي بمينه وازي ليه هنا بيغمبر صلاة والسلامي خوالي السربية سير كان افرمي لبر اوا اترسم ضليان ضل ضلي كي ضلي كسانه كغلطه كهليا افرمي ترسم ضليان بشكي اما نموني بان خوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خويل سربي ام قسانه پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر راي وب عمل بقول جوان كان شي لحديثك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خويل سربي افرمي احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم خوشويستريم خوش ويسترين كردوا لاي خواي قورو مهربان او كردوية كواد دلي مسلماني كي بيخوشك يعني كاسيك دلي شكاوة دلي يديتو يعني دلنواي اكي يعني لبي طاقتي رزقاري اكي
جابري كور عبد الله أفرمي بيغمبر صلاة والسلام يخوي على سربي فرمي المؤمن يألف ويؤلف إنسان إيمان دار صفتك ك هجري تيايا لقال خلقاتيك ليك أو خلق اشتيك لي لقلاك فرمي ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس فرمي أو خير تيانية كسيك كوا لقال خلقا هو قرينا بيه وتيك لي لقال خلقا نكا وخلق شي ولا ابنه وباش ترين مروف أو كسيك كوا زور سودي بو خلقيا خلق دل خوشكا خلق يارمتي خلق دا كلينكاني خلق بركاتوا لحديثة كي صحيح ترى كإمام بخاري مسلم رواياتيك أبو هريرة يرتوا فرمي عزيزة كي إيما صلاة والسلام يقول السلام فرمي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كسي أتشد النوازي أو كسي أتشد كلينو كمو كرتيكاني بيوجنو ندارو فقيركان برأكاتوا هلا داوانيتي لم قرق بو قرق لم شن بو شن لم كلين بو كلين أقرب زان لتشويني كفقيري مسكيني نداري بيوجني بيباوتي كيا دل نوايبكا عزيز أفرمي صلاة والسلام أفرمي كالمجاهد في سبيل الله وكو أو كسي كوالا سنجرا خريك جهاد لبناء يخرى أبو هريرة فرمي وأحسبه قال أحسبه لغي فصيحي حسب يحسبها وأحسبه قال كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر فرمي وابزانم واتي قيشتم بيغنبر صلاة والسلام يخوى لسربية فرمي أو كسي كوا ساعية بدواي هتيو بيباوكو بيوجنو أواني أقري ويارمتيانا دا وكو كسي كي شو نيشكارا كقد سارد نبيتوش شو دسي كرا شو نيشكارا حتى باني بياني سارد نبيتو هل لناو شو نيشكارا وكو كسي دوان زمانا يك روش سارد نبيتو بيجا با امرو روشو كي بيش كينام إن شاء الله دنيا قرمي كردوان قد لا يفطر يك روش افطارناك وكو كسي هميشة شو نيشكارا هميشة بروشو بي باشا اما كي اما كسي كي دل نوائي كسي كمسكينة كسي كي فقير كالبلكي تشلكنا كالبلكي بيني بيوايا بلام لا إخوة زور برزا توتي لقالي داني شي دلنا وياكي چي بيويسا نقصاني چيا والله أما نعم نعلا كانم قوشتن بوايان نكريو من قوشتت بوا كرم بجواني بشوازك هستنكا منتي بسراكي هستنكا بيشاني خلقية دي بيجي من واعكم بو خلقي من نعلا كانت نقصاني چيا من نعلا كم ناتواني بخيني لبرعوي أو أبي من هاو كاريك أجيب ولا كسيك باوكي نماوا منالك باوكي مردوه وكو باوكي مني لياتوا كسيك نية دسي بكري أجيب ولا يجي كرم تشي على أبي إيشكم لبرو باوكم نماوا ودايكم بس منهم أجيب لسر جادة كان إيشكم كرم تبرو إيشكا واحد بيم من نفقية وبكيش من كاركاني يواكم من كاركاني يوا أنجام دم من أب ما مات لما دوا من أوكاريتكم برو خيون نكتك كرك هات سنجوانا بيغمبر صلى الله عليه وسلم خالصة بيفرمي أما وكو كسيك هاميشا هميشه لناو شو نيجو لناو روجوا پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر بي خواه يقول ميره منو كو ام صفتي پيداوا خوشي دل نوائي کردوا خواه لچن شوينا لقرآنا پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر بي لحديثة كاتو افرمي روجه كان جنك هاد بولاي پیغمبر صلاة و سلامي خواه لسر بي مشريك بو كاتي كا زمني فتري وحي ماويك كوا يكم جار وحي بودا بزي دواي ماويك وحي بو نهات يتر زور ترسياب يتعقد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم چی بو اوشتانه بینم نه زانی الله افرت یکات بولای وتی واب زانم شیطانه کوا جنکه وا چو گیانتو نه ماوا شیطانه کت ودعك وازلیت هنا وازم شیطانه کت دسیلیت هلگرتوا خوای گرم اره من یکسر دوای الله دلی اشکه خوای گرم اره من یکسر دل نوایه کا فرمی و الضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دل ما هيك راس توخو افرمي شن بكاتي تشتنغاو ككاتي روشنايه ككاتي هيواو املكانو دس بكرني جيانا تو اما هايت الضحاي جيانتا شن الضحا يعني تو جارك انا خبل اخر ابو نتشي سرتاي ضعايت ايت كاتي تشتنغاو جارني روشد بسرناتو سرتاي هلص دس بك شن بالضحا سن بالشوكات التاريخ كان يتناو هم كنوا قشبنا كانوا واتتو الضحى وهتاكو التاريخ ايها تامر دنت هاي تجر عيات اخوا ما ودعك ربك وما قلى اخوا دسيلت النقرتوا ربي تو اوتي شيطانكت اخواي تو دسيلت النقرتوا وليت زوير نيا ضل نيابه دسيلت النقرتوا بشتيوان تبه لا تشان شو انا برون سير قران كان اخوا فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. البردوام إلى شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لكتاب كوش صحيحكي في شواء بخاري رحمة الله إليه بيت لباب شانزي ما بوين باب ما ذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر. لو يا أتمنى بابك باب شانزي ما إمامي بخاري رحمه الله كان حديثه كيناوة لجمال حوزار وفصل بسدود أسبيكات كدرس رابردو شرح مانكر باشان فرمودي دواي أو فرمودي جمال حوزار وفصل بسدوسية هل لو بابية لو بشية لو عنوانية كهناوتي أفرمي إمامي بخاري رحمه الله أفرمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حديثك فرمودك الإمام ابن عباس وجرنه رضا ورحمة إخوان لخوي لبوشي أفرميد كنت أقري وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن يقول عوف طبعا ديال كبار صحابة رضا إخوان لبيد ويشيك أو دكسيك لو دسيك دايك بنص بدق بسريكو مجدي بهشتي بيدراوة فاشان التاجر بازرگان بناو بانگا كاينا هاولان بو دسي خير وصدقو واضح برام قصة كاني طبعا دياتر بيشتر باس ما كردوا لا بياو بتمنى كانيشا. ابن عباس جرزاي خواه لبيد لصحابة كان ابو هاولانا بو كالسردين بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قنجو مناو بوا حتى اشينا خزمة دي فرمو ديش كاك بجداري نواجي ججني كردوا افرمي اوان دا مناو بوم اگر بهاتا بهوي قربم لبيغنبري خواه نبوا هر نجتشون بوا نوجي ججنة يعني تمني من ألبوا ابن عباس رضي الله عنه سلبيا بلام حال الصحابة لبروي الصحابة قولا كان خريك جهاد ودعوة وبانقواز وشار وشار وسفر وهجرة وباشانيش بدرتون بمفارز وسرية وأمانة كم ترسل أو برجاون خريك علوميش يعني أو علمانة بن كمثلا خيوان نوي القرآن ولا بركردن وحفظه إلا كسيشي مجموعيش محدد يعني نبيتك خاص من بوي مثلا وحي لبرك قرآن لبرك كان قرآن الوسنواني وهاب باقياتي لمشغلات يعني لزوري مشغلات يعني بجهاد كردنو كوشش كردن لبناء يخوى بهمو بواركاني جهاد كردنو سري اونا برجون بوي دواتر ام هاولانا لقل فتح كان او لقل كران او دولته فراوان بوني ام صحابة بريزة قورانا هاتونا تو لاي هاولا طبعا من الله كانوا كاتا خريش خيوان دنبون شكا هاولان اوي كوري انقرتو من الله بردوان درسي قرآن يبيوتم حتى لو فرموديك مثلا صحابة كل رسول الله برسيفر ميا رسول الله خمد هي اليمن لكاتك كيما قرآن خيونين من كان من فير كردوها بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي بو مقر يهود ونصارش خو إنجيل وتوراة لنا يعني شيئا بيغنبري كردوها دليل لسنوي كمن على كان يعني فير قرآن كردوها يعني بيشتريش باس ما كردوها فير قرآن يعني كردون فير الرجو قرتني يعني كردون تحفيز هان يعني داون لويك هديا بو كنا قبل رجوب إنه رجوك أنا تاعي ورا طواق أنا وبابا تاني ودور ده يعني كنا لبرو من أنجا باشان مثلا بون منا لا يشغل مطالب ودعوة كاركاني في غمري خو علي صلى الله عليه وسلم بو جراو أسير كاني شر بدل للكفار أو بو كهري كان دمنا الله منالي مسلمان مهاجرين وأنصار فيري قرآن بكن فيري خوان واريا كان بو فيري قرآن من كواتا أني كمان عالبون زيات المهيئة من بوي القرآن بخيوان القرآن والبقرن علومي أو كيلاقي بقرآن ويولي بقرن ابن عباس رزاي خوالي بشكل أوان شجاوك بيغنبري خواه دعاي بكتو لبر أوا صحابي قولا كان لدواتراك يتر ودور دا إسلام فراوان بو قوله بو أمانا هاتون توانا جارش كلا من الله كان قرآن يخندوتو يعني إشي شوك عبد الرحمن يقول عوف أهلا فرمودا ابن عباس فنو كنت أقرئه عبد الرحمن ابن عوف يعني قرآن بيوت وعبد الرحمن قري عوف كتواضعها وراني جباس بشاندات كقولي وثمانيان رجعوا لنا قرتون كما دام قصي قرآن دين لا كسك لثمانية وراني جبنا عطربي داني شن قرآن أخوين فرميت فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى باسي زمني عمر يقول خطاب من بوك آدم فرميت أخي حج كعمر يقول خطاب رصي قايل بي حجي كرت لو كاتال لمنى بوين منى طبعا ديالة لموضعك
لبيني مكة وعرفة عيونية، يعني تقريبا 6 كيلومتر حرم ودورة، أو شو أنا شكت هذا رجمي تيا أكل باولين رمي جمرات رجم كاني تيا أكل. أفرمي دو كاتك المينا بوين عبد الرحمن هاتلام ابن عباس هجرته طبعا، فرمي عبد الرحمن كرافر زي خويا بهاتلام، فرمي لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فرميت بابن عباس فرميت فرميت خوزقا قال لي أبو عمر يكون خطاب رزق خليفة مسلمانا خليفة إيمان دارا عمر يكون خطاب كابرا قالت لي هات لي قسيشي دار برانت وتي شخصي هي كسي هي الله يد والله عمر يكون خطاب روزانا مرت أجر أومرت خوان بيحب بفلان كزدين ورده ورده لم قصو باسو خواستانا هي بوشكا خلافتي أبو بكر فلتيك يعني بيغنبري صلى الله عليه وسلم وفاتي كردوا كسي كشي ديارينا كردوا لبرو أبي دوردو اللي استوى حساباتي بوكيد بكرتو مختصرين كأنما إيج لسر أو أكري دقر عمر يقول خطاب وفاتي كردوا مردو شمانا خيرا باي ما خريك بينو اللي استوى حسابي خوان بكين أفرميه فقال عمر طبعا عمر يقول خطاب رزاق الله لسر بيدان بابتا كشكيلة شيء هيا بيتوي كخلكانك اللي استوى بالله وبكن وانا قال خليفة ما يما خو ما نشك ما دياري كردو خو ما هالي بجين بيو حساب وخل شي بكن ودور ده فوضى شيء سياسي دروس بس كل سردي من عمر يقول خطاب رزاق الله لسر بيدان طبعا نتر عدد دي مسلمان زيادة ومثلا دولة فارسي روخا ودولة روم روخا ودولة إسلامي امتدادي كردو باولين تشني كردو انواع اشكال خلق هاتو تنو دائري اسلام ودين وانا يعني خو هم يرها والنين هم صحابينين ك لخدمتي في غنبري خو ابن عليه الصلاه والسلام فنبوي عمر رضي الله عنه سيدي فرمي لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم فرمي أمشوا دعين وجعيشا هذا اسم متالى قدام تاكو ملك حقائقي يروني كم بوي أو خلق في هذه أو نبي اللي استوى بالعمار بداتو قصي خلافة داجل كتني خلافة لما بابتانا بدويت هذا اسم أمشوا ما دام قصباك وتتباسوا أنا خلشي كي باز لواقا أمشوا هذا اسم متالى قدام هموش تقرونا كمواني لا أو قصي دار لا أفرمي عبد الرحمن كروحه فرمي قلت لا تفعل يا أمير المؤمنين اشتوا نكيت زور عجيب يعني نصيحتك فإن الموسم يجمع رعاء الناس أي أمير إيمان رعاء الناس أما حاجة حاجيش همون أخر شيء كتاكو بتواني للرواية كان رعاء الناس وغوغاءهم يعني خلشي نشارزا خلشي جيرشيوين خلشي كأنواع وشكال تشكا حاجة وخوصة حاجة ونبو مثلا أبيتو جوازت أبيتو نازم تشيو مانا هكذا سبيتي بيت حاجة يتحاج يا أمير المؤمنين لإستادة إستاها الصيد آلم سر شوينة ألم شوينة أقصب كيد همي أهلي مشهورة أهلي تيغيش نفهمني تاو كل أقصى كانت يبقن لبر أوا اشتوامك أفرموا رعاء الناس يغلبون على مجلسك جال الرواية تكاني كاتو فرمي أونو عكسانش عادة يعني خوان أكتن ديانا بيشي بيشي ونزيك أبنو وليتو آنو أهلي مشهورة عقلو مانا لدورو آنها ناشي بيستن أو كاتا كنزيقونا فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير أترسم لقسكان وخويتين أغن يتر تشون بياني آغا إشي لسركن يعني أوني تأويل جالو يتو قسيك كلا بابتك كابراتي لا يخوي تأويل يا كابزور بحسابي بوشكا أقول مشكلة كوي توك قساكي بوش قساكي همو كسا وكسانا همو شايستي أول كوقسا بدي بجويانا شكا هندي خلقي اللي هندي حالتا باباتك باباتك دينيش بيت مشكو فهمو درجو تيقشتني أو مكانتو إيمانو أماني ناتواني استيعابو أو بو قد بدري تواني كلو قزاية تدرواني بو جاري واهي هندي قساك ريت أقل قساكا ديوي خيريش بيت وكو عبد الله يكون مسعود فرميت أو خلقا قل لا تبلغه عقولهم عقليا نقشو تولو قصير كانوا إلا كان لبعضين فتنة هربويا هندك بابت يسر من برنية مثلا هندك بابت السوشيال ميديا يعني لحق قد دابورو جندري ومسلمان بيت إيش إلى سركة بوش كتو أن حقك يديتي همون وعكسك جوي اللي يقري همون وعكسك جوي اللي يقري هندش يعني وانك هر نازاني أصل إن بابت تشي بنوع إشكتي يقاتو بكاريني بوش تشيتر جاء بالضبط أم نصيحتي خليفة إيمان دارا نكات خليفة مسلمان عمر يقول خطابك عبد الرحمن يقول فرمي اشتوا أما كتشكا همونو عقل شيش كو كردو تو حاج حد شي خلقي هاتو بو حاج نكوي نواري تيا نفامي تيا جيرا شيويني تيا ملتزم كمي او نوع كتابة تأكيد وانيا كابرا حاجو هم قصي جيش تيا لبر او اي شي بكين فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة
فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها. نها بلا مكة كجرينا أبو مدينة بابتك ما دام وجودي هي بابشينا وكجيشنا مدينة مدينة دار هجرة يعني أو خانية أو عرزية أو خاكية في غمار يخو عليه الصلاة والسلام هجرتي بوكله وشو يعني مهجر مدينة كوسكران بابلين هاولاني بابلين هم أنصار هم مهاجرين هاتونا تناو مدينة ومدينة مكان طبعا حديثة باسي قوري ومكانة مدينة شيتي يعني الأصل قصدك يعني شكرا من العنوان كاتي يعني باسي حرم مكانك مكة ومدينة ومكانة يعني وشو يعني مواضيع بيغنبال يقول عليه السلام كمدينة اشتكي آسائين يعني يعني كأنما ابو خالي بيوتي ما بقي يعني كاك مكة ومدينة وكوم عرضي شكنين وانيا كجالي قصدي أنا شيء واندري شكرا مكة ومدينة بونتا او دو بابلين موقعا او دو جيغاين ك اسلام كيدا انتشاري كردو مهبطي وحي اللي بيادا بزي شويني صحابها والله شويني درتشوني اسلام براهم بتاي بتيج مدينه كشويني لخو قسني بيغنبري خو عليه السلام ها والله ني بيغنبري خو ابو ليو اسلام انتشاري كردو الحقيقه دا افرموتم كقرايتو بو مدينه كداري سنه داري هجره وداري سنه شا. يعني حقيقه فتخلص باصحاب يصدم من المهاجرين وصار اسا مهاجرين وانصار لهم هم وصحابه كوشبران هم بشتيوانان كأمانة سابقة وتجيشنك وفهميشان هي ودينداري وجهاد وأمانة أم كاتأوان فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها أوان توان لخسكاني توتيبغن هم ديسان لشوني قوشي دايني كواتا أم إيكا مثلا أخري تبال علي قرابي طالب رضي الله سير فرمي ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته وخشبني هالشي زاني بيغيت لها مش وينك دو كلمة أزاني خير أفري بريد آخر مشتك لها مش وينك ناوتي وليس كل ما يقال حضر أهله شرط مية هالقسيك يشكي خلقك مستعيد بيال بقى شو بيقسيبوك يقسيبو مكة يعني هالك صو إنسان بيبيع بي بيشي أشياء بزاني خوش وين بقى شو ودي زوج جرف يتنا لما ودرو زبي مثلا جن جي جي هالك سيك شيل شو إنك أفر مديك فريدة يعني كابلا دان يشوف أفر مديك جارته بستويت يكم جارتي بيبسته بلا عجيبة لما لو بلا بقوة شيء تسر من بريا شيء تسر شو يعني على السوشيال ميديا حديث كذا جارته نازني أم فرمودية اشتكي هي وذكاريك هي خلش يجي استغلالي يكاد خرابي بيكاد يعني حقيقة ما لبرتو شتني هم قصيب وهم قصيب كده كاتا وليس كل ما حضر أهله حان وقته فعشان التوقيت إيش مهمة وقت إيش مهمة شرطني هم وشتك أزاندريت وهروا خلك كشي أوبن كتيان بوتيت كاتي هات بيبوتري زور وده ما بو مسائل تعامل كده لا شو أزكي عندنا شو كجاري واهي هندك شد لهندك كاتا أو تري خوي حقق سكا خلك كاش حقي خويتي أو ببيسن بلام أو توقيتي كإنسانك لو شو يعني يا لو مجلسة يا لو كاتا أو قسيتي يا كات والدي ديت أو حق أو راسي بتباطل لخوش خلك جاتي كاتو بس كتوقيتك كتوقيتي أوني كاتك كاتي أوني أو قسيلي يا فري بدري هاد بو عبد الرحمن كري عوف بخليفة إيمان دارنا فرمي عمير المؤمن أو كبا كردي أو خلقي إيواني توقساني أبوكي باب شنو مدينة لما دينا مهاجر وأنصار من خلشي في منتزين تيجي يشتون شينا مانا أو كاتا هم لقسكا وكو خويقا هم وكو خوشي لشوني خويا دايقان يعني خليفة إيمان داران مالي كري خطاب رضي الله السربيت رأيكي بلاو بنرغبو لقرانو يا بو مدينة لمباشرة كقرانو بو مدينة يكسر لجمعية كما أشيت السامين بلا فرميد فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة يعني إن شاء الله بسون بأ الله كجيش مو مدينة اللي يكم جيشتن بو مدينة اللي يكم جاي كتاعدة هاسم قصب وقلشي كم هاسمو أم بابته يعني شون بابته شي هنو كيو ضرورة ولو دا أخي حجيش بو يعني أخي حجيش حتى لو تاركها أفرمكو ملق سها توا أمي بيكم نميز بيكم بيشتر بلا مو أهستكم كي أستاب حتى تبيشوا بالمرة يقولوا بالي بيو نام تصورة كم أجل من زيك بيت الرواية شيء بخاري وفرمت تصورة كم شو إسكاتي وك أقصي كم أقصي أول ما قرت نموت بلام كيساء كم واهس كم أجل من زيك بيت بويا وتارك تام بودم ابن عباس فرمت فقديمنا المدينة طبعا خليت كي ابن عباس يجت عبد الرحمن يقول عبد جاي ابن عباس رضي الله عنه خوي باوشي بفرمت قديمنا المدينة فقال كشينه مدينة عمر يقول خذ رضي الله عنه طبعا الرواية كيا بتفصيل هاتوا أشياء تسلم من بر. طبعاً أبو تاري عمر يقول الخطاب كبرنج ملهم لهم وتاركاني كي مطولت له. أشياء تسلم من بر قصب وخرشية كاتو فلمت كاتن ليكم أو كسيك ليتي أجات وكخوي ليتي بقات فعشانش
چۆن ئەڵێیت توانای وڵاخەکەی تا شوێ ڕۆژ، ینی مەسافەی چەند ئەیتوانی بڕوات با بڕوات و ئەم قسانە بگەێنێ، بەسگە کەسێک تێی ناگات بڵاوی نەکاتەوە، لە خۆ توانین مەکە و خۆی تێبگە لەو وتارایە بۆ نمونە بم بداية دس بيكا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم تفصيلك وتاركي دولو دريا جهدات كالله سبحانه وتعالى في أغنبالي بحقنا أردوا وقرآني بو دابزان دوا وليش لو عني كأحكام بو دابزي بو أمان قضي رجم بو يعني رجم إزانيشي اتش بياو تش آفرتك كمسلا ميردار بيان خاون خيز بابلين بياو شي خاون خيزان بيت رجمه لە یا باسی ئەو قزیە کامی خۆی خەتا بەزای خۆی لە بێتە فەرمێ کە پێغەمبەری خوا علیه وسلم لە زەمانی خۆیە خەڵکێکە و کاری کردی بە لێی وەشا بێتوانێ ژنی هەبوو بێت یان ژنەکە مێردی هەبوو بێت با بڵین بەدباران کراون پێغەمبەری خوا کردوێتی و ئەبوبەکر کردوێتی و ئەسحاب و هاوڵان کردوویانە خەمی ئەو مەودەوە دەڕۆژ بڕوات و تێبپەڕێت و خەڵکێک بێ بڵێ وڵاهی ئەمە لە قورئانە تیای نیە مەنی مەدەم لە قورئانە تیای نیە کەواتە ڕەجم وجودی نیە یعنی عەجیبە یعنی لە سەردەمی بوخاری ڕەحیمەوڵڵا فرمو دكا جيرته وان الى ابن عباس وان عمر بن الخطاب لزمني خويا مخافو ترسي وجه بوتشكا بلا لقل انتشار الاسلام لقل بلا بنوي اسلام امن عفكر انا دروس بين يعني كابرا بي استيعاب ناك يا بدلين يا حسين يا ديت الاولاد بويك خوب زيته ولا قزيك قزيك مثلا بون من الزاهد يا وافي درك يوت كمحرج بلا برشاوي خلشيه نار حد بي في تاويل شي بونك ديال نفي كادين مباشره ماشي مثلا خبال لو شي مثلا بابرين اللي صافي شو بيت نفي شتيك كاتك لديني الله سبحانه وتعالى ثابت بو ايتر دريجه بابلين متاركي امام عمر الخطاب رضي الله ورحمته خويلي ببرحال او كتي دايه متاركي اداته طبعا دو عباسي سقيفي بني سعيده كان دو عباسي خلافه كوتشون ابو بكر الصديق رضي الله خويلي ببو بخليفه شون مثلا انصار بيسخري بك يشبك تبين يعني ولا سلو شيب كان بخليفه شكو بيغنبري خويا صلى صحابه كان شاورنا بيغنبري خويا وفاتك حقيقه يعني هيجي شي بما في عمر الخطاب رضي الله عمر يقول الخطاب رضي الله بيت بداش يعني تهرشي كدو لا كسي يقول لك مردوه بيان استيعابنا بيان قرز بو كفي غن بدل فركا لناوي انا نميتو بجي بجي يعني هذا شو بو شايش يقول زدنو زكا لناخي يعني لا لا واقع ولا ناو مجتمعكم ملقاكيها لبر او يعني بشر دولتي شي تاز اسلام فتح مكي كردوا مدينه وردوا قبائل وبهزارها خلق بداها هزار خلق ب صدها هزار خلق ولو ده هاتوتنا ودائر الإسلام وبرفراوان بوا نماني سلطة وبيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام في أشيش قولي لبرا بلبليك وفي أشيك دوز بوا لأصلي قزكا دا شيب كان خليفة لسرت هذا باس ايو حادثي اكا جاوش عجيبة اما حادثي سقيفي بني سعيدة بازكا كشيش جاتو ابن عباس رضاي خوي لبيت يعني ابن عباس حادثة كمان بوجهتو لن فرمو دي داك عمر كل خطاب رضاي الله دوز بوا لأصلي قزكا دا شيب كان خليفة لسرت هذا باس ايو حادثي اكا جاوش عجيبة اما حادثي سقيفي بني سعيدة بازكا كشيش جاتو ابن عباس رضاي خوي لبيت يعني ابن

سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. فالمديش كمان بوئي هنيت أم محمد أو من تابعيها أفرميت محمد كل سيرين طبعا محمد ابن سيرين كلا كبار تابعين لخدمة أبو هريرة أبو رزاق الله سربية دفرمي كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ومشقان من كتان. لخدمة أبو هريرة أبو رزاق الله سربية جلي كجوان دو جلي دا بوشيبو هر دو جلكا يعني تايبت بون لكتان دروس كرابون قماشكي باشانيش رنگ رنگ كرابون حتى دقا فرمون رنگي سور كرابون يترشتشي بوكشون عليد فاخر بو جلش فاخر بولا بريا أفرميت فتمخط جلكي أرى كوكردو باهر الرزاي خوالي بيت يعني بلغمي تيكرت تفيشي تيكرت لجلكان دعي فرمي خوي فرمي بخن أبو هريرة يتمخط في الكتاني شون ريد بح وأيدي هاتو أبو هريرة تفكات أنه جلي كوكا كتانا بويك تيما بقيني كمان أصلي خواني بيد نشوتهم هاولا كا كا دنيا أقر قرى بيشي لجسم ولا شكرو لهيكل يانا خوان بيشاني خلقي داوتو باي تشيبون بيشتر لخوان نقور راود لبر أودي هذا فرمت وأيدي هاتو أبو هريرة زي خواني بيد أبو هريرة وأيدي هاتو تفكات أنه تقاتك كتان والله لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله إلى الحجرة عائشة مغشيا علي سين بخوا كاذهبوا أهم أبو هريرة لبين منبرك في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام تا حجرك عائشة لو بينها بين منبره حجرك أفري والله أكوتم أبو لاموانه لشيا لبرسة نا نمو بيخوم يسا تفكى مناو قام صلي شازو مثلا جيني شازو بيشتر آوها أبو فرمي والله فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع يتخلق آهاتا وانا زاني كبولام وانا فيهم لهاتوا عدد وابو كتكسك فيه ليبيد مثلا ككوتوا شاري انقرتوا دسي قاشن قصود السرملي تاوكو فيه كبري بدات بوي فيك بري بدات فتمي وانا زاني فيم لهاتو بلام والله ان فيم لهاتبو نا بولانوي او انا بو تنها لتاو برسا مثلا لبرسيا كي تهج نو بيخوم بهوش كوتبو ابو لامواني باسي خو طبعا فرمو دك كهنايتي باسي بيني من بركي في غنبري خو عليه الصلاه والسلام وحجري عائشه كات كاهلي صفا لما طبعا امامي ابو هريره رضي الله عنه البيت اهلي صفا بو ما وتواني لو عنك ندارك أبون ويا المتيد راون لو منطقة ما وتلو مزجوتك ما ونتو هرتشان ده بينما نشى شخصيتي شيخ أبو هريرة رضي الله عنه سبق من الإسلام بني درنجو وكانت أو صالح إسلام بيك صالح فتحي خيبرة يعني صالح فتحي خيبرة وكانت أبو هريرة رضي الله عنه لبي أبيت مسلمان بمعنى أبو هريرة توانه أويها مو بشيء إشكا يعني لا صحابيك إيش يبكاتو ونشي دسكير بس وعدي دابو ك في غمار يخاف جنين عليه الصلاة والسلام يعني ببردوامي لقى خصمتي رسول أبي عليه الصلاة والسلام ناو مزقوم تكيف في غمار يخاف أبي ببردوامي هتشي رسول أي فرمة بي بسيتو بلا يبكاتو يعني لبر الحرصية جنا داعي مثلا خوار دون الدنيا وأمانة حالي شو هاي ليها تبو لبر الأهل الصف حساب كلامو يعني لو أنا بنك ما بنو الناو مزقوم تكاه وخلق خيري فيها كلن جاء حاولي خوي بعض كذا في المزور جار كأوهم بسرها تنها لبرسا بوجنا والله هنا بهوجبونا كم إلى قيبة بابلين فيه لهات نون أبو لفرمو ديج ما رح حوزار وسيصد وبستوبين جاء الإمام البخاري رحمه الله فرمي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يشتر باسم كله فرمو دكي حوزار وسيصد وبستوسي إشارة لكم في هذا فرميت برسيارا لابن عباس رضي الله عنه وتيان لخدمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام نوجي جشن كردوه يعني أو فترة كتو وشو تخدمت نوجي جشن لخدمتي كردوه قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهيته من الصغري
يعني كتشوم لبلا ونبوك أهلي تكليف بومو بشمنا.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه.

قهر الرجال. اللهم ما أنسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم يملا خزمت كتابي زور نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين كزاناي باي برز إمام الراغب أصفهاني أم كتابين نسيوة لدرساني بيشو بيوتين كخوا جل جلاله إمام بويا خلق كردو لسر زبيا لبيناوي سيشتا يكم عبادتي خوا جل جلاله جيب جيب كين دوم تعميري سر زبي كينو زوی بجوانی را گرینو عمارتی که نو بنیاتی بنین سهم ببین خلیفه جنشینی خوا جل جلاله لسر زویه درسی پیشو فرموی او کسانی که ابن خلیفه خوا لسر زویه او کسانی که خواهنی نفسی که پاکن دلو درونی که پاکن نخیان زور پاکا اینجا شهانی اون که جنشینی خوا بن لسر زویه ام پاکی دلو درونو نفسه بچی اکره چون اکره ورده ورده ایتر امام لخزمت یا ابینو دست بی اکابن بابتانه که چون مروف دروس ابی ابو اوی بیت خلیفه خوا افرمه اوشتی که انسان نفسی پی پاک اکاته و هتاوکو مرشح بی بو اوی بیت خلیفه خوا لسر زویه گرنگ ایم دراسه کن بچی ابی تخوانی اثوا با جوری ک علم و عبادات هر مول پنامی حیاتی اخرى بیا صرف ک بچی بدنی پاک اکاتو طبعا انسان هم من از این بدنی انسان کان با او پاک ابی تو کل شریعت ها باسکر دی حیاتی دنیایی ک با او پاک ابی تو ابی حیاتی اخرى ویش بشتی کیتر پاک بیتو اگر بیتو انسان بیه لدنیای جوان و برونق درکه، آبی با او خوی پاکر بیتو. اگر بیه لآخرتا برونق و جوان درکه، آبی نفسی پاکر بیتو. خواجه لجلالهو، آوی ناولینا و حیات جیان، بوچی ناولینا و جیان، لقرآنی پیروزا. هکارکی اما یک دوشد لقرآن، طبعا بجیان ناو براون. یک قرآنی پیروز که دلو درونی انسان پاک اکاتو دو او بجیان باسکراو که انسان بدنی خویی لاشی خویی پی پاک اکاتو افرمی یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هو ایمان داران جوابی خواه پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم بدنو کاتی بانکتان اکن بو اوی زندو ببنو که او انسان اکن ببی ایمان ببی دین وکو مردو اوهان لزندویتی درچو علم و عبادت پی او تره جیان چکا نفسی انسان هر کاتی علم و عبادتی نبو وکو ابه لاکت وکو مردو او خیل لاشه اکا ببی روح افرمه برامر با او وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون لحد چی امسر زوی کتو ابینی اوی که یانی تیایا روحی تیایا حیاتی تیایا جیانی تیایا الا لأو پشکک من داوتو با او زندو بوتو تنانت اوشي كأيما بي ألين نبات كجورك جولو حركيتي يا أبينين شكال ليرا لارو فلسفيك وكسيري جيان كين هرچيشتك حركيتي يا بجوليتي يا بي ألين جياني هرچيشتك بويا دارك أبيني حركيتي يا ورده وده قشأك جورك لحياتو جيانيتي لاتشي ودزجيريك ولا أو دزجيريك يانام آيات بيروزة أفرمي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها نمونه جهنة ورب العالمين سورة الرعدة خوا جل جلاله آبق لأسمانه وأنيرت خواره وأم آوا وهاي ليه هرشي أودية هي لسرزية هرشي دول هي بتشوك جورية هرشي وازك هي هم وي بركة لأو كباراني زور أباري هم وي بركة لأو أفرمى ابن عباس شون تفسيري أمي كله فرمويتي أم قرآن بيروز لأسمانه هاتو تخواره وإنجا هرشي دولا برب ولا نور ابم جیان دسی پیک کابو انسان چون املاشه ام بدنی رکو پیک اکاو ترتیب اکاو تنظیم اکا
پیوسته درونی تنظیم که حتی او کوچیانی حقیقی بدست بین. ل آسمان و آبک من باید دبازان آبکی طهور هندی ل مفسرین فرمان و آب الطهور ما بسی آن و بسی قرآن پاکتن اکاتو. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أفالمسيرك قرآن نازل بو أوج نازل بو ويهند إلى مفسرين فرميانا أو آوانيك باسكرا ولا برأوي ضلو الدرون إنساني بيباق أبيته بريتي لشي بريتي لقرآن بيروس همو أو صفتانيك إنسان هيتي سيشت كأبي إيشي لسر كرسل أم سيشت خوا سه هزی دعوتی به انسان هر سه هز که به انسان اشی لسرکه هزی یکمیان قوتی فکر بیکرناوی هزی بیکرناوی دعوتی هزی بیکرناوی انسان و فکری انسان پیوستی به وها یکا رگ بخره چون که ممکنه انسان فکری خراب که فکری شر که ابی ام فکر رگ کرده تهذیب کرده پالفته کرده لبیجند درده حتى وكو أجاته أويك إنسان حكمة دسك دانية دسك قوتي شهوت من هيك أخوي قرر الإنسان خلقي كله لقال أوي قوتي فكري دايوتت قوتي شهوتي شي دايوتت شهوت بتشي شارة سركين أو راز زاني من كقوتي فكر أجربيته اللي بيجني بين الأخير أجاته حكمة دانية مهمة أو هذا الإنسان أي شهوت أجربيته أويش هل يكيشي نهيلين لخرابا ببه أخيرا أغاتا عفت الجود أغاتا باق داويني أغاتا سخاوتي إنسان وهزي إنسان قوتي كتري داويني تي قوتي تعصب لإنسان طبعا قوتي تعصب زور كات خلق واهستا كان قوتي خراب قوتي تعصب لأصل قوتي كباش هزي كباش بلام أقربيتو نرمي كين إسلالي كين أم قوتو أم هزا كتعصب إنسان ودمار يري إنسان أقل بيتو نرمو شل بكريتو لأخيرا أقل برو شجاعة آزاتي أباتو كإنسان يكي لصفاتي كاني آزاتي بشي كيزور آزاتي لتعصب إنسان لدمار يري إنسان وآزاتي ودروسه بي أقل إنسان دمار ير نبي بران بربع عائلة كي غيرتي بواناجو لشجاعتي نية بران من على كاني شجاعتي نية بران بربع دينكي شجاعتي نية بو شجاعات خالق يزور قرنق لإنسانا أقر بيتو إنسانا كان قوتي حميته دمار جيري خوي ركبخا أخيرا شجاعتي شي ودروس بحلم وحوصل شي ودروس جاري وهي لشويني خوي زور آرام لسرخو همن لشويني بيوسي شا آزاو مردو بيا شكو هر إنسان حليم نبي قص شجاعو آزاج نبي أبي لسرخو بي لكاتي بيوستا آزاتي درك أفرمي أجر أهم وسيا قوة تبيك ولا كسك كوبو فكري في زور بهزي تواو تهذيب كرابو ولا بالف تدرابو شهواتي هم خوي الراجير كردبو إنجا أو تعصبي كهبو نرمي كردبو أجر هرسي أمانك هو عدالة لإنسان دروسه أبيت إنسانك عادل كألين إنسان عادل تصور كان عدالة أو ندبي روزا إنسان أبي لكاتي باسي عدالته لشينك كزاني عدالة إلا هو استوى بلا سري عدالة بمعنى نوايتي نية بلن ولا نيو بفلان نيو فلان نا تصورك أجل إنسان لقال عدالة أجي زور دلي أهرام أبي همو هزي إنسان كو أبي تقول لأخيرا إنسان أجل زور بالفتبو خوي تهزيب كر خوي ريخز دلو داروني خوي طواو كر همو تنظيم كر أبي تكسيك عادل عدالة يا أتس بير كانوا سيدنا عمر رضا رحمتي خوي لبي كاتي خنجرك لي ادن زين شان محبي عدالته شلون تيجيشتو العداله او خنجري عندي دا او شيري ادن لبرينك او شيري تدر والدليل الطبي او كاستا وابو كان اجر شيرك لبرينك او هذا الدر وحتما او كسا امري تو كوتايبي كهات الدر او اثر اصحاب زين يعني كان تازي امام عمر فوت دي امام عمر لم كاتبيري لا شيء تيكون نكن اجر من كجرام ومرد من يكس خنجري لداو نشن هر كسي بقرن بلا فلان كسي جدسي تيها بو فلان كس فلان كسي هنا ناو شارة ولا قل فلان كسا بيني من وستا دسكن بنيش نسر مسلمان يكا ظلمي لمن كردو اگر چاك بو ما خواش فايدام او عايد بخو ما عايد بأيواني اگر مرديشم يكز اكجرته لسر نيكن بدو ظلم كن لو كاتا بيري لا عدالة هوش لا عدالة بوي انسان
انسان همو قوته هي زكاني خويا راكخس ابيتا كسيك عادلي زور تندروس همو اخرى بكاريانش كال الانسان هل لمس قوته ودروس يعني امس قوته بينا في الشاي وخوت ها اگر بيتو رجان خي تو ابيتا كسيك عادلي زور تندروس ات الطهارتي كي طاوت هي ماي اويك بيتخلفو جنشين يخوال سرزيو هر امس هزش اگر بلا ريا بردت وهذا اللي أكاها تشي شرط ياتا كؤبته سيرك فكري إنسان دوشد ليوي سرشو أقر برالايكي دوشد يان بيقريتو أقر طواي فكري إنسان أقر بيقريتو إنسان أكي أبله درج بيأقا وكشيتو آني لي تالا شريعتا وكسي أبلها حجري أخريتا سر ناهي لي مثلا حتى كارو كسابتو آنا بك لين أقري بوتوك قوتي فكري نية وستانويتي اگر قوتي فكري لحد يخوي تجاوزك ام كسبتك سيك جربزه الجربزه لا يخو من بمعنى اعزاء امانه بس جربزه لا العربيه بمعنى كسيك في البازي لبنوه نك في البازي اشكرا في البازي ك لجيرو ايشي خوي كافرت في لا قاو بيو تجربز اگر بيتو ام فكره كنترول نك تهذيب نك اگر زياده الرويك ابيتك سيك في الباز لبنا وخريك درنداتية بلان بيشينا زين رحمتي خوال لحاج الرصابة الشيخ رزاي طالباني لشعرك الله بظاهر سبي لباطن دا رشو بيسو ملوث وقبني قازان أمريشا بس كسيك خرابك الله بظاهر رشي سبي بلان لباطن رشا بيسا ملوثة وقبني قازان تصورك لو أتي لظاهرة أم كسف البازة خوي بجوان بشأنه بس نواخني برا لبيسي أو قوتي فكري برو خراب الرشتو أي أجر بيتو قوتي الشهواني برو خراب بالرؤية برو كم ترخيم رؤية زيادة الرؤية أجر برو زيادة الرؤية رؤية أبيت كسي شيء هالبكار بو بعضين شهواتي إنساني لدوشته لسكو لدعوين وعورته لهردو كان شرهي هي بلا مار أدا لملا لولا لولا يان أجر كم ترخميك لقوة شهوته عينا أو كات شهوتي أكوجيته كنابي بكوجيته لإنسان أجر كسي بلا والله من هيتش بيوستن بخواردن يو هيتش كاسبي ناكم نا والله ببرسيشي بيوستيشي بخواردن بلا ماري كاسبيش بدا اگر هاتو شهوتی خوارنیتی کجاو لمروایتی تخوارو اگر شهوتی حتی جنسیشی لکجاو لأستی مروایتی که تخوارو بوی نه به انسان خمودی شهوتی که رای گره سا فکری نصرانیت یعنی یک اگلو لو اشتا خطرانی لنصرانیت ها خمودی شهوتا مثلا افرتی که هیچ الله والله شهوت جاو لأستی مروایتی که تخوارو بوی نه به انسان خمودی شهوتی که رای گره سا فکری نصرانیت يعني يشغلوا لو اشتخترانيل النصرانيه هيا

أعزاء كسنية فلا ماريه مشتبه بي بير كردنا وبيوت التهور لزماني عربية يعني خوي هلا قرتين إلا همشتبه الأخيرة سري خوي أخوة أبي دائما أعزاء كسنية بيركاتو إنجا هنقاو أني أفرم جارك حاتمي طي اللي قال عن تريع عبسية أغنى يكتر طبعا مسألة عن تريع عبسية لزماني خويا مشهور بأزاترين كس حاتم يطيش مشهور بعقلترين كس لو زمان الله أجنى كثير حاتم بي الله الله توتيم جينا بزمان بتشيبوي بهسترين كس الجهان الله ده باشا ولا بنجاب خلا الدمي منه مش بنجاب خلا الدمي توه هدوما غازي ليجني أسف يطل الله هدو كان بنجاب خلا الدمي يكتو غازي ليجني الله الأخيرة حاتم هواري لي خلاص عن ترابي الله بوا الله يعني شيء بوا الله بس صبر يكتوي سرتو هواري نكلا من هوار مك بام صبرة قيشت ما أويك ظالم بسرتو بما أزات رينكس الله إيه توشون ويبع عقل رينكس الله ديتو بنجاب خر الدم يسب يطلع الله بنجاب خات الدم يقعد زي كي تنتوني اللي أجري هواري اللي ألسي عنتر الله وشيء بوا الله أقول لي ببي بيركنا وهنجاودنا ببي مقابل هنجاودنا لخوب بنجاب كي بدمي من أشياء الله نايقرتين دائما من بيرك أبو لشت بيش أوي هنجاودنا بويا عقل لقل أزاتي هردوك لكسكا كو أبيتو كشجاعتي هبه شجاعت ومعنى بير كردنا وبيش هنقونا كوابو أقر زيادة روي كرد أو أبيتو متهوير كسكا خوي أفوتين لها مشتكا خوي هلا قوتين وخوي تور رأيك وبلا مارد ايج نتيجيني يان أبيتو كسكي جباني ترسنك أقر زوريش بير كاتو بير كاتو بير كاتو لأخيرا لشجاعتا ستدروا وكو مسألة بنو إسرائيلي كالله زليش عند الأملات أملا بكرة بزليش اللي أبدأ طبعاً أولا ديني بنو إس أولا نصرانية شانية بلاموام لدواء انحراف أو مشهورة كا أجر لا هي بدر لا كتريش اللي بدر شتوانية بوي إنسان مسلمان كسيك جبانية ترسنوغنية وكسيك متهويرجنية كسيك كل شجاعتي تي كابو دو صفتي خراب لعين قوتي تعصبه ودرجة لإنسان همو أمانش أجر كوكيتو همو خرابك لإنسان كوكيتو هرشش صفة خرابك كوكيتو لا يجربزه لا يبله بأخلي لا يشره لا يخمود شهوة لا يتهور لا يجبن دوشد لإنسان الرؤدة يا أبت كسك ظالم يا أبت كسك انظلامي هي بابك من هي لزماني عربية بيوتي بابي مطاوعة بون منا من الله مكسرت الزجاجة الله شوشكم شكان أي شوشكة تشيلي هات فانكسر ذلك الزجاج أيش قبول شكاني كرت طبعا مناتو أنا بلوم والله أسنا كم شكان أسنا قبول شكان دناكا مثلا بس هرشتي قبولي كرت باشا بي او تري بابي انفعالي وبكالي بي او تري مطاوعة كرا ولا لبابي كترا ظلميش مطاوعة كي تشي انظلامة ام كسا اقر ام خرابانة تياكو بو لا دوشد بدرني يان او تا ظلم اكا بونمون اقر جربة زيها بي في الله بنوكا ومن ايه طبعا ظلم لخلقك اكا في الله يان مثلا شرهيها بي بلاماري زورة دا ومن اين ظلمك يان تهوري هي باشا زيادة الرأي وأوانيه لمسألة بحساب شجاعته أين الظلم لخلقك ين بعكسه انظلامك قبول ظلمك قبول ظلم هيك كبترني للظلم صفتك زوز أخرى بل إنسان كقبول ظلمك أجر هاتو بله بعقل به أين القبول ظلمك أجر هاتو شمولي خمودي شهوتي خوي كرد به والرأي كرد به بهي الشواز النهي الله كجان بيتي أين الظلم قبول ظلمك ترسنوك بقبول ظلمك بوي أفرم صفات باشا كان لتشوارش تاكو أبنو حكمة شجاعة عفة عدل أم تشوار الإنسان أبي إيشي لسرك أصلي صفاتي باش لإنسان أم تشوارا لو أتلتو إسبلم أدي صفات باشا كان بو بجمرن هريك بي صفات بو أجمري بس كوي كيتو لأخيرا يتسر أم تشوار داني يا كسك حكمة دانايتي وعلمي هي يان شجيع أزايا صفاتي شجاعة كسيك أبيني السخية أزان هر كسي شجاعتي نبي بحياتي السخي نبي وشيس تبلغو السخية سخوات صفة دي يزور جوانبو باسي نكو
سخاوت مسئله سخاوت

هەوت بەشێکە لە شەجاعەت، چونکە گەر کەسێک ئازایەتی تیا نەبێ، ئازایەتیشی بەرامبەر ماڵەکەی تیا نەبێ. لەوە چێ بڵێ بڵێ کاکە، هاوکاری دراوسێ شتێکی زۆر باش، هاوکاری فەقیرە زۆر باش. مەسەل ئەگەر شەجاعەتی نەبێ بە حەیاتی چاوەکە نابێ لەگەڵ دراوسێکێ، سەردانیکردنی نەخۆش ئەگەر شەجاعەت نەبێ کەسەکە ناتوانێت بچێت سەردان کرد. هەموو ئەم شەجاعەت زۆر گەورەیە لە ئینسانی موسڵمان، صفەتی شەجاعەت. اینجا عفەت، خۆپاراستن لە حەرامەکان، دوورکەوتنەوە لە حەرامەکان. هەرچی حەرامە بیگرە کە تۆ بە خراپی ئەزانی، هەرچی چاکەش هەیە کە تۆ لە بەرامبەری ئەیبینی، هەموو لە وشەی عفەتا کۆبێتەوە، کۆتاشی عەدالەت. ئەم چوارە هەرچی ئەسڵی سیفاتی باشی ئینسانە لەو چوارە کۆبێتەوە. بۆی ئەڵێت تۆ واجبە لەسەر ئەوەی بێتە خەلیفەی خوا، ئەبێ ئەم چوارە ئەسڵە لە سیفاتە لە خۆتا جێبەجێکی دڵ و دەروونت وها ڕام کردبێ، حکمت و دانایەتی تیابێ، علمی تیابێ، شەجاعەت و ئازایەتی هەبێ، عفەت و پاکداوێنی یا پاکخۆری خۆپاراستن لە حەرامی هەبێ، عەدل و عەدالەتیشی تیابێ. عەینەن لە بەرامبەریشە هەرچی ڕەزائیلی خراپە کۆ ئەبێتەوە لەو چوار شتەی کە عەرزم کردن، ئینزیلام و ظلم، قبولی ظلم کەی یان خۆت ظلم کەی، لەگەڵ ترسنۆکی و زیادەڕەوی لە حەدی شەجاعەتە، یان مەسەلەی کپکردنەوەی شەهوەت و پەلامەردان لە شەهوەتە، یان کەمتەرخەمی لە فکرە، بیر نەکردنەوە، شوێن کەوتنی هەموو کەس. کام پێ وتێ بەلەه، بەلەه ئەنواعی هەیە. طبعا ئەبلەه کەسێکە هەرچی سیفاتی بیر نەکردنەوە هەیە بێنە پێش چاوی خۆتان. یعنی ئینسان بۆی ئەڵێن ئەو کەسەی کە ئەبلەه بێ بە حەیاتی ناتوانێت ڕێگای ڕاست بدۆزێت. طبعا ئەڵێن ئینسان هەموو ئینسانێک بڕێ ئەبلەهیەتی تیایە بڕێک، چونکە هەموو ئینسانە قووەتی فکری خۆی ناجوڵێن لە هەموو شوێنێک، بڕێکی تیایە. لەو ئەچێ کەسێک ببینی لە ماڵداریە زۆر زیرەک، کەچی کتێبێکی بەری بڵێ دوو کەلیمە سەعی کە دنیای لێتەوە یەک، چونکە لەوەیانە قووەتی فکری بەکار نایکە، بەس لەوەیانە قووەتی فکری بەکار نایە. مناڵەکانە ئەوهان کۆم بڵێ مناڵە هەیە سەیریانەکەی سەیرەکەی ئەمەیان قووەتی فکری زۆر خۆی بەکار هێناوە. دوو جار باسی کارەبای بۆ کە فێری کارەباچێتی ئەبێ، دەی باسی دارتاشی بۆ بکە، حەتا ئەو ڕۆژەی ئەبرێ ناتوانێت بزمارێدا کوتێ لارە بێ، بەم دیوە بەو دیوە، قووەتی فکری لەگەڵا بەکار نایێن. ئەوە ئەبلەهی هەیە لەوە، لەوەشە قووەتی فکرەکەی بەکار هێنا. بۆیە لە مەسەلەی قووەتە فکرەکەی ئینسانە کە پێویستە تەهذیب کرێ، ئەبێ ئەوەی کە هەیە نەهێڵی زیاتر کە، چونکە زیاتری کرد لە حەدی سەلیمی خۆی لە ئەدا ئینسانە تەبیعی دەرناچی. ئەگەر کەمتریشی کرد هەر تەبیعی دەرناچی، هەر هەڵەیە. بۆی ئەبێ زۆر بەوریایی مامەڵە لەسەر قیواکانی هێزەکانی ئینسان بکرێ، کە بۆ ئینسان هەموو یەکێک لە ئێمە ئێستا بیر کەرەوە هەشت هێزی شەڕت تیایە، و عەینەن چوار هێزی زۆر بە قووەتی سەرەکی چاکەت تیایە. ئەکرێ ئەم لایەنە چاکانە بەهێز کەی زاڵی کەی بەسەر هەموو حەیاتی خۆتە کە وەسەتیەتە لە ئینسانە، ئەشکرێ ئەم خراپەکان زاڵ کەی بەسەر چاکانە، ئەکرێ لە بری شەجاعەت ترسنۆکی تەوێ تۆی خۆت دروست ئەکەی. بۆیە ئەو فەرمایشتەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ ئینەما الحلم بالتحلم. ئینسان چۆن ئەبێتە کەسێکی حەلیم لە تەهەوری ڕزگاری ئەبێ؟ زۆر ئەکا لە خۆی، زۆر ئەکا لە خۆی، دەیدەی ئەخیر ئەبێتە کەسێکی هێمنی لەسەر خۆ، جارێ خۆی ئەگرێتەوە، دوان خۆی ئەگرێت، سیان ئەبێتە کەسێکی حەلیم. العلم بالتعلم عينا، علم انسان شلون في ربي بتعلم ورده ورده ورده خريك لبر خوي قال دري خيري لي اكاتو كوي كردتو عرب قسي كان يلا حبايه حبايه يصير كوبايه يلا نو كسي بي كوبا بخوا بدن كبرنج بخا د بنايك اگر او دن كبرجا كونا كيتو اخو كوبا ناخري دروز ناكر بو علم ايش او هاي ورده ورده يعني الا ان الجبال من الحصى اوكي وقورك ابني ورده وردي بشوك بشوك بشوك شو نتلا يقبوت اوكي والزخمه قوري بو انسان هەموو سیفاتێک لە ئینسان ئەو هەیە، ئەکەڕێ هەوڵ ئەدا خۆی دروست ئەکا. لە دوای ئەم بابە ڕاغیبی ئەسڵحانی کۆمەڵە شتمە بۆ باسەکە، پێشتر باسمان کرد دووبارێ، بۆیە باسیان ناکەم، تەنها یەک نمونە لە نمونەکانی باسەکەم. ئەفەرمێ بێنە پێش چاوی خۆت، پاشایەکی زۆر گەورە وڵاخێک بۆ تۆ ئەنێرێ، کەسێکیشی لەگەڵە ئەنێرێ وڵاخەکەی گرتۆ بەدەستەوە، هێناوێتی لەسەر ئەم وڵاخەش
کاملش تی بتو نردو پیامی کتیه کتابی کتیه بود باسکه چیپ که چین که چون که کاملا هزی تایبتی بتو نردو پارو ماره بود نردو که بزنی چون صرفی اکی علی به ام مسئله بیان پیش شای خود اگر کسی اگر آوا ولله بیان پیش شای هر یک اگلی اما آوا عبد کاتو با جودرجه کو جودرجه کاملاش تی لسر آیا تو خریکی چیه خریکی خدمتی جودرجه که ابی خریکی خدمتی ام عبد ابی جوی درجه که هی ناو که اما خوی خدمت کاری جوی درجه که یعنی اشی ام کتابه حالا گری تو اخوانی تو ام پرانه اهنی صرفی اکی تو ازانی چیپ کامی اکی علی بالضبط آواه ام لاشی تو و کو ولاخه آواه هیچ فرقی نیه او شهواتانی کتوه تو کو عبد وای کو ولاخه کی گرت علی کسی و های خوی مجبور اکا با عبد کو آقای لو پاشای نامن اکا بوی نردو آقای رب العالمین اکا ام نعمت جوانی داوت همان خریکی لا شيء به همان خریکی عبدك به شهوات لا شيء به فرق ناك چونك ام شهواتنا اللي بيناي پرستني لا شيء انسانه اگر شهوتي برسيتي نبوايا لا شك امرت بين ازن شهوتي تيري نبوايا هر امرت اواني اخوارت همو بو راجر تنها شهواتك ان عبدك ازاني چون ام مامل لقل ام لا شيء بك ايا تو قوتي عقلي خوت وفكري خوت هر هموي دي صرفكي لبيناي اويكا ام عبد الرازيكي اتو سباس يم عبدك تو الهي جورد لبير بشيتو يان اتو بيت ام ملاخا حمد خدمتي اكي خدمتي تو هي سودي هيني او كتابك لسريتك قران ور وريغرا او بيامانيك تياتي عقلي تو لقل عقلي تو موافقه او نعمه جورانيك لما دبوي ناردي باشاي جورا او مروارانيك بوي ناردي او ذكر اوراد وقران خندن وتهذيب نفس واخلاقي برز اواني بوی افرمی ورا خود سخت کرده ولی غل خواهی خود خود مشغول مکه بوم مطیع ولاخی که بوت هاتو اما پیدایی تصور کن اسم ازن هما چن مشغولین یعنی چه من هیچ شت در او ایلا سری آینه اکا توز دسته هنی با خواه با اهتمام کس چیه زیادتر با ولاخ که با روح نی کس من هیچ پیش اوی بچت در او بیر کاتو آری بزنم قوا فکری کانی من لچوایا قوا شهوانی کانی من لچوایا باشه چنی خوم دروس کردو یان شوان که من هی ادی که لکات جا کرد لدوش تا زور اجا لخوا لخواردنه تبا خواردن بفیرون نده سی جمع رکو پیک ترتیب لکاتی خویا ماشالله مسئله خویش ترتیب یک جاری وی خوی لدست درش قضای کاتو الا والا دیوان شو نخوتو اون شو حقیه کمو باشه ای تصور که او همو چی همو گرنگیدان بلاشه ای باشه گرنگیدن بر روح آیا چنگ مثلا شو دانشتین بزنم چند صفاتی او صفات چوار چاکه که همه نیمه آده صفات هشت خرابه که چنگ تیامه چنگ تیامه نیه چیم کردو بوی زوری نیکد که حالی امه تک اچه باری درونی من شپرزه به هکاری امه تطهیری نفس من نکرد امه کاتک ابین خاونی اوی کبین خلیفه و جنشین اخوا که علم و دانایتی من هبه كشجاعة آزاتي من هبه كعفة باق داويني من هبه كعدالة من هبه لسر زوية اكر امان من نبه شايستي اونين بين خليفه خواه جنشيني خواه ايشكي خواه من لسر زوية جبجك بوية براسي انسان مسلمان بزانه چي اكا وبزانه املاشية تنها بو اوه كاركاني پير رايك تنها اوه پيامكاني پير بغيني ما عدا اوه همو خسارتيك همو کات صرف کردنی که لاشه ای ابتدا خسارتی جرق لگوفاره که خیلی مواله همان 70 سال اجی 40 سالی رهی خریکی خو قلاو کردنه دوایی او 30 سالی تری خریکی خو ضعیف کردنه تاو ابی کتایی الله هش مانه 40 سالی رهک لعمری بس اخوا دوایی 30 سالی رهک خوی اجرتی ول خوردن باشه الله اول نخوشی پیوی اول نکه کاتی از این لهر دسر و درش لم لو زیاد دری کل لو کم ترخمی ابی بکه کو تقسم لخدمت انا دکتر یوسف قرضایش تگ جرتو الله کجنم هنا الله چون با مالی خزور موت والله من یک مرج میاد مرج کسی و تو الله ام جنها تا اورج ام رف حصلی لینن الله بچن جو کی مرج یعنی بوسی فصلی لینن اسی والله من وقتی خویل سجن او هش سال لسجن او هش سال بس فصلیم خواهد مخزنی فاصلیان پر بوده ایت له دوای به دایگر نیخوام شرط که ما بس فاصله لیه نه هیچ برچه کترم نیه و همش تا قبول
تصور كإنسان كهرشتي كي بربو إتر أوستي أبي داي بزينت خوي زوري خواردو إن جنة بخوي بخوا شكري زوري خوا إن جنة بشكر وغوشتي زوري خوا إن جنة بخوا ورده ورده تا أخيرا أم لاش حرمتي كينية هيا ونية معناي إيمة لا إخوة چنه گوریا چنه قبولا چنه شایستی اوه که خلیفه خوابه تعمیری امسر زیب که با خواه جل جلالو دواکن لذاتی پاکی پروردگار الالین و اپارین و یا الهی اما امشو لبرخاتی تو کوبوین و لما جیسا هانای زلیلی و ضعیفی و فقیری خو من بولای تو هنو دسی زلیلی من بولای تو برزکینو بخواه پروردگارا اما سجدنا بين تنهاب وتونا بين ركوعنا بين تنهاب وتونا بين بخوات ظلمان داوالا هيج كسقناك تنها لتونا بين يا إلهي هاور من هنا وبولايتو رحمتو بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا ظلمان أرام كروا يا رب العالمين خو أيان قناهاني كردو مانا بأشكرا عفو منك قناهاني كردو مانا وبنهان عفو منك بخوات پروردگارا اما أمانوي خزمتكاري دينكي توبكين شيطان ظل أبي بسرمان أزوركت يا إلهي هاور إهنين بولايتو ظلمان كرو بسر شيطان ظلمان كرو بسر نفسي خومان بهز مانك دامز رو مانك يا إلهي لخراب كاري كان دور من خروا يا إلهي خراب كاري لظلمان ناشيرينك يا إلهي داول لأكين برحمتو بزي خود بكرامي خود إيمان من دامز روك يا رب العالمين خواه إيماني خومان سپرده تو أكين هو او کسی سپرده لای تو زینبه و ایمانی خو من سپرده تو کرد و روشتی خو من سپرده تو کرد عقیبتی خو من سپرده تو کرد یا الهی داول لی اکین و خزان و منال و اولاد و چکانی خو من سپرده تو کرد دایکو باوکو خوشکو براو خوشویستان و رفیق و هاولان و قتابی و موستایان من هر همو یا الهی سپرده تو کرد یا رب العالمین نیتکانی خو من سپرده تو اکین یا اکرم الاکرمین خواه ایجان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عظمت رحمتي خود بسرمانا ببارينا عفوي خود بسرمانا ببارينا بركتي خود بسرمانا ببارينا دروس من كبو خزمتي دينكت شون موسى عليه السلام دروس كر يا إلهي دروس من كيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود ظلمان آرامك مال من آرامك جيان من بركل آرامي ولاتو نشتماء من آرامك أم كردستان من برك الأرامية رب العالمين دسي كافران بيدينان من ليو بريا رب العالمين خواهي جان ليد أبارينا وليد ألالينا أوي تشاكيب وأمي لتمانا خواهي توفيقي بدا ويخرابي أوي جيغي هدايتا يا إلى هدايتي بدا بكرة شاككار أوي خرابي أوي أمي لتمانا جيغي هدايتني لكل أمي لتيكر ويا رب العالمين خواهي جان أمي لتي أما بياوي زور تشاكو صالح وقوريتي هالكوتوا يا إلهي بيو تشاكي لي مبرا صالحين لي مبرا مصلحين لي مبرا يا رب العالمين خوائيان يا ما أماني بدل صلاة يخوان بقين الله يبيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري إخوات خوشي ويستي دلي إيما اشتياقي دلي إيما محبتي ناخمن صلاة زمان ودلمن بقين الروحي ناز دارمن صلى الله عليه وآله وسلم يك يك نابمن لخزمتي بينا يا رب العالمين باسمان كلا خزمتي يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود دعا كان من قبولك لي من راضي بيا رب العالمين أو من قرفتي كي بوي شارة سركة خوايا تو زور دولة من دو إما زور هجر أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بي عطاك أو من بمنال منال كاني صالحك أو من يا إلهي نخوش الشفاي ببنيرة أو من ضلينا آرام آرامي كرو او من كم رزق رزقي حلالي زيادك او من جياني ببركة بربركتك يا إلهي علم من زيادك يا إلهي علم من زيادك إيمان من زيادك تقوى من زيادك إخلاص من زيادك قبول من لا يخد زيادك باس من لا يخد زيادك يا إلهي داول لأكين رضا من دي خد بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خد بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خد بسرمانا ببارينا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقر لقناه من الشيء وجبوري وخالي من قبلك ومفق بني ربي.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يشيشي ترلا هل ويستكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم كأمانوية جيان نامي في غنبر صلى الله عليه وسلم بري موقف كان وإما بيناسين لو يتساوي لبكين بكين بقدوي خومان بتايبتي أوي كداعية وأوي كدين بلا وكات أوي كقائدة وإيوه لغا خلق بجي إيوه خوال أخوي الرازيكا راسي زور جرينجا لو موقفو هلو يستكاري جرو جرينجاني في غمر صلى الله عليه وسلم بقري سوكو خواي تعالى فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو في غمر الرحمة له همو عالم عالمي مسلمان وكافر وعالمي إنس وجن وعالمي حيوانات ودار وبر له همو خلق شيك له همو إنساني له همو عالمي عالمي همو زمانك الرحمة وإنك لعلى خلق عظيم في غمر صلى الله عليه وسلم لسر أخلاقي في زور برزة هلو خواي قورا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناردية بالرحمة يكلو همو عالم أسوى وقدوية يكلو إما إما سيدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لري قاوي كإصلاح خلق كوهداياتي خلق داو خلق لتالي كاي الرزقار كا سن أزيتي ديتي أفرمي أوذيت في الله لم يؤذي أحد من العالمين أزيت دراهم لبيناوي خوال لبيناوي هداية داني خلق إصلاحي خلق الرقاي تاكلو خلق ديتنا وهيز كسي قدر من أزيت ندرا بلام هيز كاتك أزيتك وايلة من نكردوا يعني نفس بسر مزال بي يعني تورب مبش كم ياخو سارد مو يعني هزب فشل كم يعني حقد وقينه وانتقام لو دروزي أبد هيتس كسيك بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطر نبوة بسر نفسي خوي هيتس كسيك بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ضبطي نفسي نبوة بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلي صاف وباك ومربوط وبيواندي نبوة بخواي تعالى يعني يشيك لو نموناني كموقفي أمره لقر منافقين عبد الله كوري وبي كوري سلول كيشجوا لرأس منافقين لهم كسر زيات الأزياتي في غمبري دا صلى الله عليه وسلم لا يكم راجهات مدينة في غمبر صلى الله عليه وسلم أو سنكو جوري مدينة بو حسودي في بر منافسي أكر ضلي زور حق بها ولا ضلوا بهم نوعك هول يدا أزياتي في غمبر صلى الله عليه وسلم بدا وأخوي جوري أجداري كردوك ومنافق والرأس منافقين شاء بلام في غمبر صلى الله عليه وسلم فضحي نكر باسي نكر معاملة مسلمانا إلى جركر حتى لحياة زينو لقر أوشتو تماشاك أو تسندين زار إثاري فتنو شر آشوبي لما بين أنصار ومهازيرين زور دروس كر يعني يشك لو زاران لغزوي بني مصطلق كاتك غزوكا توابو آبكبو مصر الصحابة كان كتنا ازدحام لسر آوكي يشك بناوي جهجاها كباكري جيراوي إمام عمر ولقروي هاتبو يعني كمهازيرين بو كتا منافسة لقر سينان لسر تسو لسر آوكي مستيش لسينان دا كسينانش يعني هاو بيماني عبد الله كوري سلول بو هاواري يعني كرد سير أنصار ومهازين دويا بيش يعني هنا وكا خبر قيشت عبد الله كوري سلول تياني اوا او كجهجاها او مهازيرين واي كرد برامبر بسينان وبناء ايما قسيش كرد كبراسي قسيش زور قورتي سم من كلبك يأكلك صاقك يخوت تيرك يأتخوا زين لقر شي بو لقر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور لا حضوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا قوري او لقر اي خبر يان دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عبد الله وبي كل يسلو قسي واي كذي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لي بيدن بو هاد باس تا خواي قوري آياتي دا بزن فرموي يعني كاتك او عبد الله تي سم من كلبك يأكلك صجي خود تيرك يتخوا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل اقرب قرينو مدينة بعزة كان من يعني لقر خوي ومنافق كان بو أذل كان الزليل والرسوى كان درك ما بس في بيغمبر وصحابة كان مخواي قورا آيات دابا نزان فرموي لا يخرجن الأعز منها لذا ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة الأخوة وبيغمبر وإيمان دارانا أوان بعزة بشكو من دي أجين بلان منافق كان نايزان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بردك لسدان يعني فرموي إهمالي كان قصي لغير مكان بيشي خوشنا وهيز كسيك روبروي بيتولى سر أقصي زاري تريان يجيت يا رسول الله صحابي فرمي يا رسول الله عبد الله أبي كوري سلول زور سأكا وأزيت ما ندا وإسارفنا لو نايف سين نصيحتي كان فرمي فرم سواري جو درجك بو روي برو أين نصيحتي كاكا دابزين وتي دعني تدورك ولا من والله لقد آذاني نتي وحمارك بوني كركت أمني أزيت داو سي أكرتي نايتيلا يعني لحضوري بيغمر صلى الله عليه وسلم إنزا بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني داني شتو يشي للصحابة كان تحملين كرتي والله لحمار رسول الله أطيب منك ريحا يا منافق يعني قسيب إيغو بو شر يعني بنعلو بمستو أوانا بيغمر صلى الله عليه وسلم هادي إكردنو زور بلا سرخوي ساو نقاني كردلوش يعني زاري شتريان يعني لشر أحد
سيشي زيشي همو هالقراندو كيشي يقول المنافق كان طول عمري خوي همو تمني خوي أزيتي بيغنبري دياو ادعاء وقسينا عشيرنو هالبسرا وشتي خرابي كردية او اي بي كرابي لخرافة برامبر ببيغنبر صلى الله عليه وسلم اين زبزاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم يعني همو داعيك ابي اولا بيغنبر فيربي صلى الله عليه وسلم همو صاحب منصبك همو كسيك الرئاسية شي هي يعني ابي سياسة وإدارة ودعوة بحق دو كراهيتنك ابي بالروح انتقامنك ابي ببغض قيننك سيرك يبقى غمر قينة الى دلبي برامبر بوهمو هلو استناشيرنانا بوهمو ادعاء وخرافية يبقى غمر صلى الله عليه وسلم كاتك مريضة ابن سلول كاتك نخوش كوي فزاره وعاده عيادهك وزيارتك اسي سرداني نخوش سرداني كاول لاي داءني شي انزا كاتك اقريتو خبر يدنك كمرديا كري عبد الله كري أبي سلول ديت لايك يا غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يمن علينا أما يتو منتك كيل سر إما فرمي بيره سيئة ست أبي تابي كمل فرمي أما أن يعطيه قميصه قميصك برخود بدي بباوكم بالنا أو يمشان وبشكم خوار رحمي بك فنزعه حالا هر أو دم يكسر لبر خوي كل فرمي أو قميصكم أو قميصك لبر يكسر داية فرمي كفني كنت إذا إنزا فرمي أما يا رسول الله بين نوجي لسك كيف قام وذهب هستا ويكسر فروقاتي نوجي لسك إمام عمر للريد يا رسول الله أعلى عدو والله أن تصلي عليه قورترين دجمني إخوة أزيتي داي قصي بيغوتي زويني بيداي دعاي لدو كردي أوهم زي شيء هالقراندو كثيرة نوجي لسك فرمو دعني يا عمر إني خيرت فاخترت أمن إخوة اختياري كردم هوتي حلب جيرة كامت ومنش أوام حلب جار خوي يورا فرمي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فرمي داوي لي خوشبوني لو كيا لو هناك حفتا زارج داوي والله فرمي لو اعلم اني لزدت على 70 غفر له لزدت والله اقرب زانم لحفتا زار زيات رج داوي لي خوشبوني لله لو كم خالي خوشبي لحفتا زار زيات داوي لي خوشبوني لو كم يعني سيرك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى عليه وكفن في قميصه يعني هاستا في غمر صلى الله عليه وسلم نواجه لسكر لقميسي وشكفن كرا ومشى مع جنازتي وقام على قبره لقى جنازك شروي لسا قبري شرا وستا يعني او براسي تسر رأفتك تساحبي دليك حركسي سياستك حركسي دعوك حركسي إصلاحك اقربو روح صافة نبي اقربو نية باشا نبي اقربو دل صافة نبي براسي ناتواني دعوك ناتواني خلق خلق بوشيو اخر قوتي في غمر لو صافي فاشيو او هزي خوينا اداب الصراع وقينا وانتقامي يعني كاتي خوي وشانا ناكوش يعني او الروي يعني بدواي اصلاحي خلق وهداياتي خلق لأميدا كم هموكس داعية كان مسؤول كان صاحبي منصب كان بورو حباكا يعني او هرتن ازيتي ذا او طماعي او يليبو هداياتي ورقري اصلاح كا دعاي لو اكد استغباري لو اكد او حرتاوي لو قد ناكت بري او كا يعني دعاي خرافي لبكا لو براستي همو داعي وهمو تاك سأويك تاكسازي وإصلاحي أو الروح أو يتباشيها بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. يشتينا فصلنا ناسخ منسوخ ما مصان وطمع ناسخ شيئا ناسخ اسم فاعلة منسوخ اسم مفعولة هر دكان لو شيء نسخ هو الهراوة نسخ بمعنى إزالة دي لابردن بمعنى نقل جديش تاك اللي يرو نقل كيبو شوين يتر وش بيوتر نسخ نسخ أخو الشيخ يتوى فرمي هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه نسخي استاتيا دوائوا نسخي متراخ عنه نسخي متقدم تيكونا نسخي طازة دي دائما اويك طازة دي نسخي حكمك تركوا كيدا او كاتسيرك نسخي حكمك اكا دو نسخك شي بيا شرعي بيا يعني آيات بن يعني حديث بن متراخ عنه ابي مديه زمنيا بين بيا اقدار بنا الا بمتراخي بيا يعني مديكي زمني لبين هردو نصاك يابده فما لا يكون حكما شرعيا أبيك اشتكيشي بحكم به كوت ما حكم به أحكام عقائد نسخ لأحكام عقائدانية نسخ لأخبارانية نسخ لقصصانية نسخ لشيء لأحكام شرعية يعني. فاشبه مصاين فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية براءة أصلي ما أنه براءة أصلية وتانية يعني أصل أو تاني إنسانك هشتي لزمتها نبيت هش تعوانك لزمتي أنا بيا، فاريك لزمتي أنا بيا، اشتيك لزمتي أنا بيا. المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرعي، فلا يعتبر رفعها نسخا، لأنها لم تثبت بالشرعي. وذلك كصيام رمضان مثلا، صيام رمضان براءتي أصلي أو تانية زمتي إنسان بيش دابزيني آيتي صوم لجردنيا نبوة أم إنسان الرجو بجريد. باشا براءتي أصلي، أما حكمك لا نبردوا، حكمك شرعي ما انهبت أو حكمي لا بردبيت. آية دابزي خواهي يورى فرمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آية كان روجي لسر مسلمانان واجب بيش دابزيني روجوكا براءتي ذمة ما نبو لأستوي إيميا نبو لقردني إيميا نبو إيما روجو بقرين أما دابزيني أم حكم حكمك لا نبردو حكمك شرعي تر براءة أصلي كي كردوها كوا لبراكيا أو كاتا واجب دو رسلمان كرده واجب لسر ما إذا ما بيناوت لنسخ نسخ وطاني إلا حكمك بيت بدليلك شرعي دليلك شرعي تربية أو حكمك وانا لعبها باشا ما مصاهم فإن جوان أو مرحلة مراحل أو نسخي بيناوت لن أرى والله تدرجة فإن رفع فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا وكذلك لا بد للناسخ أن يكون حكما شرعيا من قرآن أو سنة أبي شي بيه ناسخك أبي حكمك الشرعي بيان لقرآن أبي يان لسنة أبي فلا نسخ بالعقل نسخ طبعا بعقل ما نسخ القرآن كين أقدر بين بهيج شوازي الدروس نية عقل إنسان عقل الإنسان لا ينشئ نصا وإنما هو آلة لفهم النصوص أبي أمدوش تليك جاكي نوا عقل إنسان تو أناي مي إنشائك نصيك ما بوبك أم نصيك قرآن يعني حديث ما بوبك عقل إنسان أم عقل قوتيك أديني آلتي أديني علمك أنا خلين بو أوي بهز بيتو تالي قرآن وحديثك حالي بي نكنش نصيك بينتو فرقي زور جواري لبينا عندي قصواتيك عقل إنسان تو أناي بو خوي بديلك بينتو بنص بديناينة وبنص أبدا بديناينة ولابد للناسخ أن يكون متأخرا عفوا من قرآن أو سنة فلا نسخ بالعقل أو المصلحة أو غير ذلك من الأمور ولابد للناسخ أن يكون متأخرا على المنسوخ أو نصيك ونسخك أبي متأخر بنص منسوخك متقدم في شتر هاتفه فإن اتصل به بنيت عن استثناء يعني شرط يعني صفة فلا يسمى نسخة ما بيوتري تقسيسي عام غير ما كردو تقسيسي عام لقال نسخة دوشتي جاوازا أنواع نسخ ورقلين ما مصايم للنسخ أنواع كثيرة من حيثيات كثيرة أولا أنواع النسخ من حيث البدل لتقسيمات ما مصايم مقسمي تقسيمك أبي بزاني لسرشي أساسك يسبونه منا تقسيم فعل معناه بو ماضي مضارع أمر تقسيم فعل معني بو جامد ومشتق تقسيم فعل معني مبني المعلوم مبني المجهول ايش معني زمني فعل تقسيم فعل معني
1: اما كيش تقسيماتي فعلا باشا برسالة اللي رياد دروسة به ابي ايما بزاني تو باسي تقسيمي فعلا كي بچي اعتباري مقسمي تقسيمكي تو چي اصلي تقسيمك علي بما اعتبار قياس للاي مناطقة باعتباري شكلكي هيئة صورتكي چوارا اشكالي اربعي فيوت باعتباري مادكي او كاتا قياسي جدلي ماني برهاني ماني جدلي ماني خطابي ماني شعري ماني يعني باعتبارات اقوري
2: ام نسخي كما لنسخ انواع كثيره من حيثيات كثيره يا كم نوع لانواع كان امام مقسمي في اوتري اصلي تقسيم قبل باعتبارها انواع النسخ من حيث البدل اي من ناسخك حكمي كي تدعي نسخي او نصي في شترك كوا حكمك تدعي أما من حيث البدل آية بدلك بيدانا ويا بيدانا ناوى أم تقسيمه بمعتبارة ثانية شن نوع مانها ما مصي يعني سيكن شن نوعك مانها يا كمان النسخ بلا بدل يعني حكمك لا بردوة بديلة تريدانا ناوى بمان هاي قول فرمي إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أما بيشوتر اگر انسانی بروشتا على خدمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او گویلی بکرده و مناجاتی کو قصه و گفتگو بکرده صدقه کی به بکرده ام حکم النسخ را تنسخ را بدیل دان را بدیل دان را اما النسخ الى غیر بدل اما یکم تقسیم دو همان النسخ الى بدل مساوي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم باش لراكيا اما لراكيا نسخي كرت يا كم جار مسلمانان رؤيانا كل بيت المقدس اما يتدابزين نسخي قبلان كرت بو بدليك مساوي يعني وتي رولا كعبة رولا بيت المقدس لأقصى مكان بديلي دانا يعني داينا ناو بديلي دانا بديلي دانا او بدليك بدليكش مساوية بوشتكي ترى بالي وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة النسخ الى بدل اثقل واتينا كي نسخ بوز بو اخفتر ها جاروه بو اثقل يعني او حكمي كبيشو ترهبو اسان تربو حكمك اي دواي او قرص تركر او حكمك همش معني عكسش معني طبعا وذلك كما في نسخ التخيير بين الصوم والفطر طبعا هندي العلماء كان ايتكاني سوري بقرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أويكة واناي هي فدية بدار روجو نقري برع لما كانوا تيان أم آية نسخ كلاو بآية كي دواي خويو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آية كافر فمن شهد منكم الشهر فل يصم قطعك يعني حكمي يا كميان كان الإنسان المؤمن مخيرا بين الصوم وبين دفع دفع بابلين في دياقة بدا
3: دون عذر
1: با دون عذر أمر رأيك طبعا لتفسيري أردو آياتك يا أمر رأيك آياتي دوم دابزي نسخي في دياقي دابو أوكسانيك عذر يعني عذر يعني ماهو وحكمك هو نسخي كدانيا لذلك نسخي لابو آياتي دوم فمن شهد منكم الشرف فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر رواية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الراي كيتريش معناه طبعا ما ايتي يكم هندي علماء كان فر من نسخ ثانيه وعلى الذين يطيقونه لا يكي نافيه من هي او لا هي محذوفه لغويا اشتواوا جاروا لا زائده معناه جاروا بون تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا طالله لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا يمن لنا لكان أخواتها تشارفع الماني أبي النفي لك يا شعبي إيش كوايا ترفع كان المبتدا اسمه والخبر تنصيبك كان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة فتئ وانفك وهذه الأربعة أم شعري أخيرة لشبه نفي أو لنفي متبع يا نبي نفي هاتبه لبش يا شبه نفي هاتبه إيه باش الإلاقي يا شبه نفي نفي شبه نفي ناتو ولما كان فرميان ليرا لا يكمانه لك محزوفة ولويش وعلى الذين لا يطيقونه يطيقونه بمعنى شيء لا يجي نافية مانه محزوفة كلا نافية كدانا حكمك وكخوي ما هو يعني الذي لا يطيق الصوم هو الذي يقوم بدفع الفدية باش ما مصعين. أما الذي يستطيع أن يقوم بالصوم وأن يصوم لا يجوز له دفع الفدية. واضحت وانا لين أم دو رأي معنى. أما كم رأيه ناوتو رأي كتير ناوتك علماء كان فرمن يكم جار أو آية دابزي وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. يعني أنت مخير بين صومي وبين دفع الفدية. باشا أي شو السياق هو الحكم الفصل للغة العربية. وذلك كما في نسخ التأخير بين الصوم والفطر مع الكفارة أول الإسلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، بوجوب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أما أثقل يعني خفى، نسخ إلى بدل أثقل، النسخ إلى بدل أخف. وايا يكم جائينكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يكبر عن برد شهر يكر لكي جهاد يكا ياما أما لجهادي طالبها يا آقا دار بل. جهادي طلب معنى جهادي دفع معنى جهادي طلب مسلمانان دولتي عن هي حكمي عن هي استقراري عن هي جيش يك دروس أكن رابر فتوحات إسلام لجهادي دفع إجماع علماء
3: واجبة
1: سيري قوتنا كي بل لا يستشير الولد أباه ولا الزوج زوجته ولا الزوجة زوجته زوجه وزانيه أنا ولا العبد سيده كس بس كس هناك حرشي بدستو بيورو شاركي. أما فلسطين جهادك دفع طلبنيا بو خلقين أقر طبوهم إسلام ولم قرآن ولم لم لم إسلام حالي بكاكي كان أما تشاوه شكاري خول كردنا بچاو خلقه إستاكا ميكا دروسه بي ولا كاكا قوة يعني وقوة يعني لجهادي دفع بيوري قوة من هرنيا وجودي نيا لجهادي طلبه وجودي فقط بالش إجماع يا لسري نكوا هر إجماع إجماع كإجماعات ما نكما أما إجماع على سري بلى بلاد المسلمين واجبة جواني أما جهادي دفعة شيخ مولود دوسي دقيق بلا أبوه ما إنك شو فكر مشاركة مكر دوسي ورش بلي سبيني تان شيخ مولود سريري نصير أم موضوعة لمختصر خلينا بابي جهادة شو تأم بابا شان دقيقة كم مقطعي كان بريبو بوسي عكر شيخ مولود سريري وصول هكا بس قلنا باسي جهادي دفعك هكا حكمك هكا شرعا أفرمي إجماع علماء السفيد والحاصل بلا جهادي دفع إياكم منكم 20 صابرون أما لجهادي طلب عيا دعا آية كده بسي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يعني يكبر أنبر بدو أما بدل أخف يكبر أنبر ده بو يكبر أنبر ده باش. ثانيا أما اعتبارك تواضع يان بدلي نيا يان بدلي مساوية يان بدلي أثقلة يان بدلي أخفة قلنا نشان نشارب عنه وايا زور باشا. أنواع النسخ من حيث الحكم والرسم ألي راكي هالشكلك وحكمك وتوزي قسمك بيش درسك لسالي وانيا نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني دليلك أصلا نسخ را وجودنا ما وحكمك ما هو بحري لا توزي قسمك ولا سالي إيه. نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني آياتك نسخ رعوة رسمك حكمك معه وذلك نحو ما ورد في الصحيح الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز فقد كان هذا قرآنا يتلى ثم نسخ رسمه وبقي حكمه باشا ما مصين حكمك معه يعني نمعه معه بلان رسمك هل جراوة بخارية بخاري إمام عمر فرمي الرابعي إمام عمر بالبا. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن وهو المراد بالشيخ والشيخة باشا دوهم يعني نسخ الحكم وبقاء الرسم آياتك القرآن معه بلام حكمك نسخ رأى فقط باشا وهذا هو الأكثر في القرآن والسنة أما زوريني القرآن حديثا وذلك كنسخ وجوب الاعتداء بسنة على المتوفى عنها زوجها في قوله يا كم جار أجر آفرتك في أوكي بمردايا حولك أبي تشعوري بكردايا عدك حولك دعي أم آياتا أم حكم نسخ رأى هردو كده سورة بقرة باشا ما مصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول هذا صالح عارف كذا
3: دواي اوان نسخ كلا ام حكمه ايتك ردوا لقران ماوا يا كمان ماوا دوام يعني شماوا نسخ كلا بايتي كثير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اربعه اشهر شهر مانغو دروش ورايا نغورا غورا هر دو ايتك رسمك ماوا لقرانا بلان حكمي يا كمان نما حكمي دوهم يعني شي بيك تاجي مان منسوخ شويه خليها اجر قرانا هر قرآن دي راجع حكم كنا معه بس حكم كنا معه حكم كنا معه لا باش أي شون طلع من بوخوي برسالك شو ما ظلمي شون توجيهي أما يكردو مش كم هردو في آية وانيا أما جوان هيك بقرر توبه بزام شون توجيهي كردو باشا آية كتير شيء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يا كم عنده ما نسكردو حكم نسخ الحكم والرسم اما يعني شيء نحكم كما هو نرسم ما كاش معه هيك شيء ما نحكم ما ننسخ ما وذلك كما ورد في حديث عائشة عند مسلم وغيره كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات يا كم جاد دا رضعات من على قبيت الشيء اللي بخار دا جارتي يا أخوار نسخ رابتي كان فيما أنزل تزيينك أنا وياه برقصنا سارة مشاكل دازي بيني دي أنا بقولك وهذا على القول بأن المراد بقولها فيما أنزل أي في القرآن باش أنزل خوكش حديث في غمصة صلى مش وحيا وحيني وحي لما قال عبد ما وحيا وما ينطق عن باش أنواع الناسخ والمنسوخ ما وصل أنواع ناسخ ومنسوخ شيء نسخ معناه بالكتاب الكتاب نسخ الكتاب بالكتاب معناه
4: القرآن بالقرآن
3: يعني قرآن بقرآن معنية باشا قرآن معنية بحديث حديث معنية بحديث حديث معنية بقرآن فهم صحيح هموشت يا ثنائي بو تقسيم عقلي شوارا أما ثابت ورقرم باشا ثنائي بو تقسيم عقلي شوارا شوار تقسيم عقلته شانيكي موجود العالم خارجي موجود نيو بس عقلا شوارا باشا أما ثابتا نا دوان شوارك شوان رو مگر هر دانه که اینجا تقسیمات ری ده بیتو ثنائی به چواره اما ثابت دانه ثلاثی به نویه باشا ما ایسا بونمونه بین سر ثنائی که مثال اکی واقعی برینه و بونمونه ایک یه ناوی صالح به ایک یه خوشی صالح به اسم مسمع هی خوی ناوی صالحه مسمعگیش صالحه یک هی نخوی ناوی صالحه نمسمعگیش صالحه دو هی ناوی صالحه بس خوی صالح لیه هي نبي صالح لي مصر صالحة شواري كيان شواري نكر لا يقبل الخطأ قواعد عقلية قاطعة لا تقبل الخطأ ها قدار بين بقوة زور بقوة أنواع النسخ كشماني العالم خارجية وجودية وجودية تو عقلا تقسيمك عقلا تقسيمك موجوداتي كينا مانا ذهنين إذا بون من أبواب فعل ثلاثي مجرد شاشة باشا باعتباري كي دام أنه سيك أنت خواه باعتبار عيني فعلك لماضي ولا مضارعة ويا باشا حركات شن معنى هي سي حركة معنى هي سي زر بسيكة شنكا نوأكا باشا أبواب فعلي ثلاثي شنا ششا عقل نو دانيا بس علماء كان تتبع عنك الاستقراء عنك سيلا كسياني وجودي نيا ضم الأول وكسر ما قبل الأخير ما نيا ضم الأول وفتح ما قبل الأخير ما نيا كسر الأول وضم الثاني ما نيا عقلا هي عقلا نويا باشا ديت عالم خارجي شنا تتبع ما كشش دعنا وجودية تيجي ما شونا إذا وجودي يعني لقى وجودي خارجي جواز ما مصحين باشا يسمون من تو تخيلك أي تخيل شد زورك هر تخيلك تخيلات تخيل أكينا بالندية كيا هزار بالي هي كان صدقات هي سري أولي دليل كي أولي شيء أولي شيء وهم ما كيف ما تخيلك أم بالندية أم طيرة وجودية لعالم خارجي وجودية ذهنا وجودية قجر موجودية شيء يسأل زيني خذ ما صانا دائني قال رشة غرابة رني بمية رني سبية أزعلف خذ بري ما بس كلا سير أنا جوالة عقلا نبي لا لا عقلا نبي سيك عقلا نبي ذين موجودي زينية بس واقعي خارجي هي هاي معنى شتوى؟ هاي معنى باش
4: أخي
3: تتبع
4: فيها
3: وكنية فيها شيء فيها تتبع معك ردوك باشا هيك باسي باشا نسخ الكتاب بالكتاب أو بابتي ممكنة حواري بحر وجودي يا لايتو
4: باشا
3: هو سليم الأبطال
4: في
3: نهاية الحياة حريق دريا هل هو هذا؟ يو نعم عين اللي موجودي زيني والجراء يا شتيا
4: حريق حرية البحر يعني
3: ما زين هو مشتين عليها بوجودنا. أوكي كي بلقي له سرّه. معنا بلغانية. نسخ الكتاب بالكتاب يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في نسخ آيات العدة والمصابرة بما سبق ذكره. واضح هو آية ما زورينا ولا دليل ما زورينا. نسخ السنة بالكتاب ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة دليل مانع لسر أوي مسلمان رويان أكيد لبيت المقدس آية بيه آية نية حديث مانع رواية أكيد لفيغمار صلى الله عليه وسلم بآية نسخ فرا باشا نسخ السنة بالكتاب سيما نسخ السنة بالسنة فيغمار صلى الله عليه وسلم فرمي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أما نسخ السنة بسنة يعني الناسخ ومنسوخ كيش لحديث هاي نسخ الكتاب بالسنة ويجوز عند جماهير أهل العلم نسخ الكتاب بالسنة لو كانت رواي نوت وايا بول أمر يا وايوت لبر نسخ الكتاب بالسنة يعني ناسخة كالسنة به منسوخة كقرآن به الحكم الذي ورد في القرآن يكون منسوخا والحكم الوارد في السنة هو الذي يكون ناسخا بوه هنيك ما بود درسنا بيبلين والله ما إشكاليك شكو هردو كلا إما وحيا باشا ما مصعين ويجوز عند جماهير نيوت إجماع وإما مصعين عبارك دقيقة إذا جمهورة إجماعية أهل العلم نسخ الكتاب بالسنة لأن كليهما وحي هردو كان لا إما شيء وحي ومثل له أو مثل له بقوله تعالى جوانترا وإما كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين أما آياتك قرآنية بچين سخرا حيث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد وفي المسألة كلام للشافعي ليس هذا مكان فليطلب من المطولات سيئة طويلة درباري أم موضوعة لك لا قصي إمام الشافعي هي على الليرة شوني أو نكتابك مختصرة باشا نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد متواتر متواتر نسخك يا شمانية قصي طويلة درباري أم موضوعة لك لا قصي إمام الشافعي هي على الليرة شوني أو نكتابك مختصرة باشا نسخ المتواتر

0: والله ضرورة بزعل أمثلة معنية لسري يقيدم هي أمثلة معنية لسري بنا قررت دعي بو جمع الجوامع بو تشني في المسامع بو بدر طالع حتى لما الطفاء بقرر بزعل شيء إيه ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بس ما كل حديث مصطلح بيت عندي متواتر شو أحد شو ما مصيح والآحاد بلي بالآحاد وبالمتواتر باشا نسخ المتواتر بالمتواتر إشكال نيا
1: أنا مشكلة
0: وين يباسي ويجي إذا أحد متواتر أبيت شو أريد أرشي مواصل زانا نسخي أحد بأحد سيكا نسخي أحد بأحد نسخي متواتر بمتواتر نسخي أحد بمتواتر نسخي متواتر بأحد عقلين شنا شو أرى شنا هي وجودي أو وجودي نيش كان معنى شو أرى بيوتر تقسيمات عقلي بيوتر ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر عقلا شو أرى والله مرجني عقل هر شو عارك آخر وجودية بالعالم خارجي مرجني لواني داني وجودية لواني دواني بلواني سين لواني هر شو عارك أبيت أنه لا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ولا حادي بلا حادي عفوا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ولا حادي بلا حادي وبالمتواتر ويجوز نسخ المتواتر بالأحادي على الأصح ويا قولي كيها نسخ متواتر بأحاد جائزة يعني جائزني لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه ظنية جو أنا دليلك حكمك أشياء حكمك أنا ما ظنية باب فقه باب ظنيات إما بيت عندي وتم النسخ العقائد يا نا لأخبار وقصص يا نا نسخ لحكم يا أحكام فقهي من باب ظنون يعني من باب يقينيات من باب ظنون بويا أفرميت شون كم محل نسخك حكمة دلالش لسر أو حكمة ظن والدلالة عليه ظنية سواء كانت بالمتواتر أو الآحاد إذن متواتر آحاد متواتر قطعي الثبوت دلالك ممكن ظني بوايا تبارك أمرايا واضح وابزعنا دلال أحد متواتر ثبوت نصكية متواتر يعني أحد متواتر قطعية أحد ثبوتك ظنية أما أو حكمي لإستنباطك ممكن حكمك بقوة يقيني استنباطك لحكمك لدليلك أحد ممكن شا حكمك ظني استنباطك لا متواتر يعني إشكال مانية بوية الدلالة أو شو أريد دلالة دلالكي لقل إثبات نصك يا دوشتي جوازا لما تقنع شيء شيء يقول شو بمال ويران يقول ثمانية زوري شيء نا أعلم أهل الأرض هيت آياتي قرآني قشتي قشت قرآن قطعية دلالة دلالكي قطعية ثبوتكي قطعية بس دلالة قطعينية كيف دلالة قرآن ظني ديانيها أي لأصول وريناقين ما إذا بونوا أو لامستم النساء قطعية أم دينا ثلاثة قروء ظنية قطعية حكمك ظنية عشان نرأي قبولك ظنية بل قل هو الله أحد قطعية أما دلالك قطعي هردوك هر ثبوتك قطعي القرآن متواتر بل دروسنا بيشون رحمك الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كم دقيقة حضورك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بريزان خوشويستان لا زنزيري بيشو زنزيري بينزم باسي ناسينو يكتر ناسيني هاوسر هاوسران ماكر بيش زوات كي يكتر زياتر بناسن أو زبروسي هاوسر جيري لقل يكتر أنزام بدن. لزنزيري ششم أورو بيوستا ساتكاني دجيران داري تون بسر ببي، يعني لو كاتيك كرو كتك لقل يكتر دجيران واتا مارب راو أكتر لقل كركا لقل يكتر بلام نقواز رايتوا أو قناغة أو مرحلة أو قناغة بتشي وازق اللي قال يكتر بسر بين. طبعا اللي قال وخالة خالة يشتري هي زور جرينجا أويش كباسي بكين أويش أويا كبريتي لوي آية دوستايتي نيوان كورو كت بيش هاوسر جيري اشتكي الرواية، يعني أما كدرين كورو كت اللي قال يكتر يكتر بناسن بيش بروسي هاوسر جيري معنى أويا الروا بالروادة بني برين كورو كت آسائية اللي قال يكتر علاقيان هبي بيونديان هبي دوستاتيان هبيتن بكيف خويان لهشتك نقرين هيت باساو بنمايك اللي لنيوان دان نبيتن آي او الرواية دبي زور آقا داربين بريزان وخوش ويستان شريعة إسلام حموشتك قاعدو بنماي لبو إيما داناوا يجي لو قاعداني كمهيمة إنسان دبي آقا داربي مروف خاوني كساياتيا خواهي سبحانه وتعالى لكرو لكت لجنو لبياو لحتى لسرقاستي بنمالا حتى لسرقاستي خوانا وادا برعاستي مروف خاوني كسايتية لوه هيت كسيق نابي كسايتي هيت كسيق بورو جينيتن هيت كسيق نابي كسايتي كسيق بورو جينيتن لوه خواهي قول سبحانه وتعالى دايناوا اگر كسيق اگر كسيق نك تنها بفعلو بكردار شتچینا روا برانبر افرتک بکا یان پیا یان افرتک برانبر بپیاوی بیکا او شتچینا روا و خرابه اصلا اگر کسیک تنها به زبان مختم به کسیک بکا کسایتی لکدار بکا لشریعت اسلام هشتا داری لیده دری خواهی گر سبحانه و تعالی لصورت نور یچه لو حد دانی کدیاری کراو پیده و تری حدی قذف وات بختان كخواي يرد فرمي والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات دفرمي اواني كوا بختان دكن بو افرتاني كوا داوين باكن ايمان دارن كساني ريكو بيكن اوانا لشريعة اسلام خواي يرد فرمي اوانا براستي دبي هشتا داريان لبدي فجلدوهم 80 جلدة هشتا داريان لبدن او هشتا داريتيا او ككسايتي كسك وروشاوا كساتي كسق لك كراوا كساتي كسق خراب كراوا بصانا كوات اللي ليلة دا كتسكرك على أقل جيك تدادنين كرك قال تبع عرض ناموسي كسق بكا لشين دري قانونو ياساو شرع لتشرعك أو الرواية روانية بويا دبي لشريعة إسلام على قو بيواندي قرآن وكتال لغي اكتر بيس بيش بروسي هاوس جيري براسي سنور دارا دبي آغا داربن نابي براهاي بكيف خويان كرو كت لغي اكتر علاقينا شرعي دابلين خواهي قولا لدو شويني قرآن لصورة نساء لغا صورة مائدة باسي او آفرتان دكا كدروستا لأهلي كتاب مسلمانك آفرتك بين جولك بيان مسيحي بي لهر دو شويني قرآن خواهي قولي مرزداري كرديا او اشتيا بويك دفرمي ولا متخذي اخدان اها كسيك او كسيك كوا كوريك كوا على كسيك بينيتن نابي او كرا لو نبي دوز داربي متخذي اخدان كلمة اخدان جمعة مفردكي خدان خدان تيا وات دوستي افرتي هبيتن لهمن لسورتي مائده قوايغ تصدق فرمي ولا متخذات اخدان
مسلمانك آفرتك بيني كأهلي كتابة مرجي أويا نابي أو آفت دوز داربي نابي أو آفت تساو تساواني كربي نابي أو آفت بكيف خوي هروجي لدستي كورتي بيتر هو لشريعتي إسلام ريغا بيدراونية أو دروزنية أو لك داربوني كسايتي مروفا أو آفرتا براستي بهز نوعك لو لبر أوي أو آفتا علاقي لقر أو كريبي سبيني لقر كشكا بيتر هروجي لقر رنقا فيري أو كاردة بيتر رنقا خيانة لبياوي خوشي بكاتن لو يدلي لساتوا لو ساتوا كجنو ميت تنها بحستكانيان بيقايشنو بتساوي جيري ليتيان نرواني نقنزانو ليك تينقايشتن صر هلددن زانة صندوانا وخالة يعني جنو بياو زور مهمة دبي بهمو أس هستو نستيان آويتي يكتربن أقروابون براستي أوانا آويتي جياني يكتربن بلام كوريك كتيك خوانا خواس خوا پناما بدا كوراكا علاقي لك كتشكش هيا أو زهاتي آفرتشكي هنايا علاق تاو تاواني لقر آفرتان بكا يان آفرتك علاقي لك تن كرهبوا أو ده شيء لقرآن هذا بجيري هش تن علاقي لك وان نبتصران ديا براسي زور زحمتا لو يبرزان وخوش ويستان أو بابتي مسائلي على قوبة يواندي نيوان جنو كر برين وخ على بتايبت بيش هاوس الجيري زوزر خطرة زوزر كارساتا دبي إنسان آقا داربي ليرا دا أوي سور قرقا بزاني أو ليكو توخراباني هي لعلاقي بين كتو كر لقل يكتر بيش أوي كا ببن حلالي يكتر كتو كرك حلالي يكتر نين حرب بيانين لقل يكتر أو أنا علاقو بيوانديان لقل يكتر أبي علاقو بيواندي قصة كردنو درتونو سفرة كردنو بياسة كردنو سواربوني سيارة بطني بيكا ورويشتن لو أولا أولا آيا دانشتن لكافتريا ولو لو شوينانا آيا أوشتش الروايا آيا دقونزي ليكوتو خرابة كانتيا بريزانو خوشويستان تن ديوازيك دكين لو خوشويستين لنيوان كرو كزدايا بيش بروسيا وسجيري لقر أو خوشويستي كوا خوشويستي كا لناو كان قيدل خواي قورة داينايا تياوازيك تن زورا خوشويستي لا لا لا لا بيش هاو سرجيري خوشويستي كا أو خوشويستيا أقا تمشاب كي سنوري كسي كسنوري كسي كده بزينيتن يعني لو تمشاب كي كوريك بنا شرعي تمشادك اللي قكتك علاقي هي ويا او كروكتك بيونديان اللي قيكتر هي هيش تان حلالي يكتر نين حتى اقر او كتكرا ليكتر مارك رابن لتمني دجيراني دابن بيكو قران زود زاري ويا رنقا كارساتو شتي زور خرابي لي بكوتوا يعني يقلو نمناني عرضي زناب تامكم لتنصالق لمو بر كروكتك بيكوا ما ربراو ما ريان بريبو يعني بري ما ربراو يكتربون دال جيران بون كرو كتبيكو بياسا إذا كان أو رولو شقلاوي أو رولو فراني أو رولو فراني بناوي زير كرينو زل كرينو أوشتانا زور دروشتان خدري خواي أو كتو كرا بيكوا توشي حادثي سياري بون أوتومبيل طبعا كراكا وفاتي كتكتك معه لهمي كارساتر أوبو أو كتب استزمانا حتى يعني بردوام لدل الراوشي دابو لو لقى كروك أو كروك حلالي يكتر يجبون يجبون يكتر لشوينك ديارة برين برديك تيني يعني وكبريبو بوجن أو آفرتا مشكلة أو كروك وفاتي كرمو لناو ماليان أو كتا نقواز رايتوا لو يعني أو آفرتا لدل الراوشي يتي زور قورة دجيا لو يبريها بريزا كان خواي قورة كشرعي دانايا لا يعني مسائل حتى أو أفتر راستا لمرحلة ده زجيراني كوا حلالي يكتر ده بيسون دابي لبر أوي بارس قاري كدي كسايتي يكتر ده خوشوي ستي بيشي هاو سرجيري دائما لدل الراوشية بدزية بنهينية هان داكو باب ابن زاني أو أفرتا براستي حموشتش بنهينية لو روجك كشبي رنقا كارساتي زور قوري ليب كوتوا أو خوشوي ستيا حق واي هل بجيري لو صدمي هاو سرجيري أو كاتا جنوبيا ولا جايكتر أو باري خوشويستي لبو يكتر درب برن
او خوشويستي راستقين وتواوا خوشويستي بيشي هاوس الجيري دولو دارون نار حدك دائما انسان لما ترسي دايا هميشه وبرداوم او مرفق قلقه دل دل راوتشيا لا ترز دايا بلا خوشويستي لا كاتي خيزانداري براسي آرام بخشا اخواي يقول القران بيروز دفرمي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها الزواج مع سكينه ارامي اسوديه بتسوى اسوديه بيادبي ها وجعل بينكم موده ورحمه او خوشويستي ورحمه سوز مهرباني خواي يقول وكو سربازي خوشويستي خاتنا ودلي جنو ميردكان لقيك تربى اسوديه بارامي بجن بجين خالصي خوشويستي بيشي الزواج أنا آزار بخشا زور ناخوشا أهان دبيني كرو كتاق لقيك ترى أو داري خيانتي لي كردم أو داريتن والله وعدو بليني دا وانبو بلام خوشويستي دواي هاوس الجيري براستي تامو تشيجي خوي هيا يعني براستي تمشادكي أو خوشويستي كلا دواي هاوس الجيري بيدا دبي محبتو خوشويستي أو تو بيدا بيتن كبراستي حمل بوي عند بتاع عبادت لبيني او هاوسر جي هاوسر اني كوا او بو شويه لقيتر بيونديان هيا او اشتري بيويستا لكاتي يعني برو بيشي هاوسر جيري لليوان جنوبيا وكان انزام بدري كزوزر ميما يقلو خالاني كوا زوزر كبيويستا او برين لي كوتو زيان بخشاني كوا بيواندي ناشرعي لنيوان جنو لنيوان كنت كرغة بيتن تلي كوتو تخراب يشي تيدا يكام هاوسر كان دواي هاوسر جيران دو تاري آزاري وجدان دبنوا لبرامبر أو بيواندي ناشرعي كلاو بيش هيان بوا دائما إنسان طبيعتي وايا طبعا أو قناحو تاوانا قناحو تاوانيش إلا سبحان الله يعني آسواره چی دبیدی لناودل مگر کسک توبه چی نصوحی تواب که لی بیت داره لوی زور نخوشه یعنی انت مشاده که او کتی که پیشتر علاقی هبوا لگر کرک شتی بیشتر ای کردیا مثلا شدی شتی بیشتر شدی شتی یعنی خراب مثلا لگری دتو قصی کردیا و نظری بیشتر ای او بابتانا زور آزار دخوا استکه لگر پیاوکی تکاتی خوی لگر کرشتر او ای کدیا کرکش به هماشی وام خالی دوام باوی بونی پیوندی ناشرعیان و نیوانی لگل دایی که باو چنده تک ده چید زود زاری و آیا افرد به دستی بابی لیدانی خواردیا به دستی برا گورکی عشیرت حاشایان لی کردیا حتی گیشت اوی باوی پیوندی ناشرعی کتسگ لگر کرک او افرد کجرایا یعنی خفنا بخوا لوی برای خوب زور آگه دار با یعنی كاتي كاتو علاقو بيواندي ناشر إلاك كتاك داداني بيلا آسوارو ليكو تخرافة كانيشي بكوا خالصين أقدو أي ماويك بيكو جيان برو هاوسا جيري هنقاو ننين ليك تري دلو كونا أواتوشي بيهي واي دبن زور زاري وهايا كرو كتاك علاقو بيواندي لك يكتر بوا أو كرو كتالو يكتر نبونا بابي كتير رازي نبوا مالي كري رازي نبونا وعد بالين ينداي بأمد بنا لبروسيها وسجلي وتي حتى مجني نايدا كأوا لشريعة إسلام بتواني شرع ديني سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر دفرمي لا رهبانية في الإسلام قوش جيري واصينا لجنينان لإسلام دانية بيغمبر دفرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كسيكوا حزنك بسنتي من او كسلمنيا خالص الاو من دالاني بريقيت الشرعي لدايق نابن زود زاري وكتا بيولي لقى كركيا رنقة توشي كاري بشرعي خرابي بيتن لويا براستي دبي انسان اقا دار بيتن لويا يتي لا بير مندان دالي دوستايتي وبيكا وجياني بيش وخت خيزان برولة ناوتون دبات ببلي كميش زيان دبيتا بشي خانمان او من دالاني لو بيوانديا دفرمي بشي ببلي يكميش عفرتان زرد من دبن لو براستي دبي خشكان زور زور وشيار بن اقادار بن لو يكوا لعلاقي بشرعي خويان بباريزن تلا بيشي هاوس الجيري تلا دواي هاوس الجيري تنها ضلي خويان
بي وزبكا ببياوة كاني خويان أو الشرع دين عقل حكمة دانايا خواهي قول سبحانه وتعالى عاقبة خير ما مكا خواهي قول لقونا حكان ما خوش ببي خواهي قول ريقاي الراست روان با خشكو برايانو قنزو لا وكان ما ببخشيتو بقسمة يام بكا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل لتو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاشتيك بيت كدي ليت سنتا اگر لشي گرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خداوی و خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا چوار لسر اولا يو وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ويستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: ناد گرم بوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هناك كان يخش بيقر بهندي دريا وكفى كان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن

أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على

خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما

أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا وإن عاقبتم فعاقبوا

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب.

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه

يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن

جئناكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات

به وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو.

إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي